0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

من نصائح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعرف عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجورك، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل.

المؤمن الصابر. الصبر على الهوى أشق من الصبر في المعركة، ومخالفة النفس شفاؤها. والمؤمن وهو يصارع هواه يتجرع مرارة الحرمان، فإن صمم على الصبر تهذبت نفسه ورعوت. والشجاع قد يحارب أعداءه إما رياء وسمعة، وإما عصبية، وإما احتسابا، ولكن المؤمن الكامل لا يحارب أهواءه إلا طاعة لله تعالى واحتسابا للأجر.

إليكم مستمعين الكرام هذه الفائدة الجليلة. قراءة خاتمة سورة الحشر وهي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخرها، تسكن بإذن الله تعالى كل وجع وضارب في أي عضو وعرق كان في جسد الإنسان، وإذا تلاها عليه شخص وهو طاهر من الحدث برئ من الوجع بقدرة الله تعالى. والآية هي التالية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أعرفكم عن الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، الذي ولد سنة 260 للهجرة وتوفي سنة 324، وهو أحد أعلام أهل السنة والجماعة، وإليه ينسب المذهب الأشعري، ولقب بإمام أهل السنة والجماعة وبناصر الدين، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والمسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، في بر الشام، في مصر، في إفريقيا، في المغرب، في الصين، في كل بقاع الأرض، المسلمون أشاعرة وماتوريدية. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن جاء من الأئمة، من الحفاظ، من المحدثين، من الفقهاء، من اللغويين، من أهل السنة والجماعة بعد هذين الإمامين أبي الحسن وأبي منصور، إما من الأشاعرة وإما من الماتوريدية. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولد في البصرة وتوفي في بغداد، ويلقب بإمام أهل السنة والجماعة وشيخ أهل السنة والجماعة ورئيس أهل السنة والجماعة وشيخ السنة ورئيس الجماعة وإمام أهل الحق وإمام المتكلمين وزعيم المجددين وشيخ الإسلام والمسلمين وناصر سنة سيد المرسلين. جمع بين مذهب أهل الرأي ومذهب أهل الحديث، نصر عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول والصحابة، وأيدها بالبراهين النقلية من القرآن والحديث والعقلية، أي إذ العقل شاهد للشرع. وهناك من ينسبه للفقه الحنفي، ومنهم من ينسبه للفقه المالكي، ومنهم من ينسبه للشافعي، وآخرون للمذهب الحنبلي. وعقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة. من تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله بن مجاهد وعبد الله بن جعفر الأصبهاني. هو عالم في العقيدة، ومتكلم ومفسر وفقيه، كان بارعا بأصول الدين وعلم الكلام، علم العقيدة والفقه وأصول الفقه. كان من الأئمة المجتهدين والمجددين الذين حافظوا على عقيدة المسلمين واضحة نقية، وتبعه جماهير العلماء على مر العصور حتى يومنا هذا. تبرأ من الأقوال التي كان يقولها المعتزلة من القول بخلق القرآن، وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وغير ذلك من أقوالهم، وأصبح أهل السنة ينتسبون إليه حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة. وقد نبغ الأشعري رحمه الله ورضي عنه في العلوم العقلية، واشتهر بقوة المناظرة بجانب محافظته على النقل، وبجانب براعته في علم الكلام، علم العقيدة. كان أيضا فقيها وعالما ومحدثا، يميل كثيرا إلى حياة الزهد والبساطة، وكان متصوفا على الطريقة الصحيحة في أغلب سلوكه. وقد بلغت مؤلفاته نحو 200 كتاب، وقيل بلغت مصنفاته نحو 300 كتاب. أما الإمام أبو منصور الماتوريدي فهو من كبار علماء أهل السنة والجماعة، ومن أبرز الشخصيات الإسلامية التي كان لها دور مهم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالنقل والعقل. ينتسب إليه اليوم أكثر من 50% من سكان العالم الإسلامي، وهو إمام المدرسة الماتوريدية التي يتبعها غالبية أتباع المذهب الحنفي في العقيدة. وقد استفاد من أقوال أبي حنيفة في علم الكلام، أي في علم العقيدة، ولكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة أبي حنيفة،
بل كان عالما كبيرا له منهج، وهو أحد مجددي الإسلام في زمانه، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نزل عنده الرسول في دار الهجرة بعد هجرته من مكة إلى المدينة. لهذا يذكره بعض العلماء فيقول: الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتوردي الأنصاري، وهو علم من أعلام الفكر الإسلامي، وكان له دور كبير في نصرة عقائد أهل السنة والرد على أهل البدع والضلال. وقد سبق الإمام الماتوردي الإمام الأشعري في القيام بهذه المهمة في الدفاع عن العقيدة، لكنهما كواحد. فإن قلت أشعري كأنك قلت ماتوردي، وإن قلت ماتوردي فكأنك قلت أشعري. الخلاف بينهما في بعض المسائل، وكثير منه خلاف لفظي، وقد لقبه أصحابه بألقاب مختلفة، فقيل عنه إمام الهدى وعلم الهدى وإمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين ورئيس أهل السنة وقدوة أهل السنة والاهتداء ورافع أعلام السنة والجماعة وقالع أضاليل الفتنة والبدعة. فهذه الأوصاف والألقاب تدل على عظمة مكانته في نفوس أصحابه، وإلى دوره البارز في تحقيق نصرة عقيدة أهل السنة.

وقوه، فاستطاعوا بمرور الزمن أن يشكلوا مدرسة كلامية في العقيدة سنية انتسب إليها أكثر من 90% من مسلم العالم الإسلامي. فالمسلمون اليوم أشاعرة وماتوريدية، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحق. أما المشبهة المجسمة نفاة التوسل وكل الفرق المبتدعة المخالفة لأهل الحق فهم شرذمة قليلة بالنسبة للأشاعرة والماتوريدية أهل الحق أهل السنة والجماعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ في النار. حتى إن هؤلاء المشبهة المجسمة ينعتون من كان أشعريا أو ماتوريديا بأنه غلط في الاعتقاد، نعوذ بالله من شرهم. جعلوا أهل السنة والجماعة غالطين في الاعتقاد، ووصفوا أنفسهم بأنهم على الحق، وهم قلة قليلة بالنسبة لأهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق، على عقيدة الرسول والصحابة ما أحيانا، وأن يتوفانا على هذه العقيدة، إنه سميع مجيب. يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك الصالحين الصابرين، وتوفنا وأنت راض عنا، وأكرمنا ربنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

يعقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

ثم برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
4: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.
2: أعزائنا المستمعين، نلتقي اليوم بشخصية مميزة تركت بصمة واضحة في المجتمع من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب. ناشط في العمل التطوعي وله مساهمة في ريادة الأعمال والمجتمع الرياضي بالإضافة إلى العمل الخيري. ضيفنا لهذا اللقاء هو الدكتور عصام عبيد، الذي نال مؤخرا وسام أستراليا OAM، وهو من أرفع الأوسمة التي تمنح تقديرا للإسهامات البارزة في خدمة المجتمع وبناء جسور التواصل. هذا التكريم هو نتيجة لسنوات من العمل والإخلاص في خدمة الآخرين وتعزيز قيم المبادرة والعطاء. فمنرحب فيك دكتور عصام، أهلا وسهلا فيك ومبارك لك هذا الإنجاز العظيم.
5: الله يبارك فيكم، وشكرا أخي أحمد، الله يبارك فيكم، شكرا لإذاعة المسلم كوميونيتي راديو كمان على حافلة الاستقبال، وشكرا لكم على تعطونا الوقت يعني يكون معكم اليوم، والله يبارك فيكم وجزاكم الله عنها كل خير.
2: آمين آمين، وإياكم الله يحفظك ويبارك فيك. إحنا بيسعدنا كثير أنه تكون معنا هون باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. بداية بدنا نسمع منك، شو بيعني لك هالتكريم على الصعيد الشخصي، على الصعيد المهني، وعلى صعيد المجتمع؟
5: نعم، هالتكريم يعني هو ما بيجي دغري هيك، يعني مفاجأة. طب بعد جهد وبعد عمل وبعد تطوع عملي وبعد يعني إنجازات مهمة جداً في أي مجال عم تقوم فيه، وطبعاً يكون خدمة المجتمع أكثر ما أنه يكون اجتهاد شخصي، لأن الاجتهاد الشخصي أنت بتاخذ منفعته شخصياً بس، ولكن لما أنت تكون عم تعطي إنجازاتك وعم تساعد الكوميونيتي كلها ككل، يعني إن كانت بالرياضة ولا إن كانت في التطوع الخيري، يعني فهذه هي يعني بتوصلك لهون. وطبعاً بتعطي اسم لجاليتك، يكون أنه ما يفكروا بس أنه نحن قاعدين ما بس للعمل تبعنا بس، الحمد لله نحن بنعطي كمان، الحمد لله نحن رجال أعمال ناجحين، وبرضو كمان بنعطي للعطاء دائما بتفرح فيه قلبيا، وسبحان الله يعني بترجع أنت الله سبحانه وتعالى بيسرك الأمور. نعم. وكمان في ناس بتقدرك عطائك، بتقدرك يعني جهدك وتعبك اللي عملته لسنين. وطبعا يعني على شخصي أنا كتير طبعا يعني مسرور وفخور بهال الوسام اللي خدناه. طبعا هذا بيجي من الملك، يعني هو عن طريق الجوفرنر جنرال، وكان كتير يعني احنا فخورين فيه، وان شاء الله انا اتمنى كل انسان يحصل عليه يكون يعني يمشي بنفس الطريق او احسن منه كمان. بنتمنى الخير لكل الناس حتى كمان يوصلوا مثل ما وصلنا نحن. وغيرنا كمان إن شاء الله بيقدم للمجتمع أكثر بكتير إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله هذا تعالى. أملنا نحن وهذا اللي بنسعى له إنه يكونوا أبناء جاليتنا فاعلين حتى يستلموا يعني ويكفوا هالطريق لقدام إن شاء الله عز وجل. حبيت أسألك كمان سؤال يعني عم ينسأل للكل بس هذا عام، كيف استقبلت الخبر؟ يعني شو كان شعورك لما استقبلت الخبر؟
5: وصلت لي إيميل طيب رسالة من الجوفرنر جنرال من تقريبا شهرين أو شهرين ونصف تقريبا يعني وبيسألوني إذا بحب استلم الوسام أو بيقول لك نرد علينا. فأنا طبعا اتصلنا فيه إنه إحنا نتشرف وهذا شرف لأنه نياخذ الوسام طبعا وبعتنا له الرسالة وردنا عليه هون. فمن تقريبا من شيء أسبوع قبل تقريبا الخبر قبل البرز داي تبع الكينج بعتولنا رسالة إنه congratulations بهنونا بالوسام يعني والخبر بيطلع على الكينج برز داي يعني يوم يعني عيد ميلاد الملك بس ممنوع تحكي فيه قبل بوقت ولا شيء يعني هني بيكتبوا لك حتى برسالة إنه ما تخبر حدا عن ال
2: بيكون الإعلان بيوم
5: مشان الإعلان
2: للكل مع بعض يعني. نعم كمان بنرجع بنقول لك ألف مبارك وكمان فيك. بعد ما أخذت الخبر شو كان شعور العائلة
5: طبعاً طبعاً يعني؟ كانوا فرحون كتير يعني العائلة كانت مبسوطة جداً والعائلة بتعرف قديش أنا بعطي يعني عرفت كيف إجمالاً بتعرف العطاء أوقات بيكون كمان على يعني مسؤولية وبياخذ من وقت عائلتك يعني حكي. بتعطي عائلتك وبتعطي برا أنت بتعرف كمان أنت بالعمل يعني الله يبارك فيك الله فكمان بياخد وقت العطاء منه هين أنا بيت الزكاة صار لي تقريبا شي 20 سنة بالعطاء ونحط كله عمل تطوعي ما حدا يقبض أي شيء من المؤسسين نحن 11 شخص بالمؤسسين موجودين فيها المؤسسة صار تقريبا شي 40 سنة وأنا صار الرئيس على 7 سنين ونص
2: ما شاء الله.
5: كرئيس المؤسسة يعني عم دير المؤسسة وطبعا هالوقت هذا اللي بتقدمه انت بتعطي بياخد من وقتك ومن وقت عائلتك يعني
2: أكيد.
5: فانت كان سؤالك انه العائلة كانت مبسوطة كتير الحمد لله انه اجا شيء يعني والحكومة الاسترالية قدرت هالعمل اللي عم نشتغل فيه والجهد اللي عم نقوم فيه ونحن بنتأمل انه كل انسان يحاول اذا يعني الله عطاه يعطي ما يدله يعني بس لنفسه لنفسه الانسان لنفسه ما بيكون ترك بصمة وراه فالانسان حلو يترك بصمة وراه حلو كمان يعطي للناس يكون من أهل كرم وجود والخير لأنه الله بيعطيه والله بيعوض له
2: مثل ما ذكرت بالأول سبحان الله هو الواحد يعني بيقدم هالخدمات إن شاء الله لوجه الله عز وجل لا. وبعدين بتيجي الثمرة لوحدة وكمان الإنسان بيفرح بهذا التقدير لما غيرك يعني بيقدر وبيثمن هالعطاء
5: لا.
2: فالواحد بيفرح أكيد لأنه عم يعمل عمل خير فالله ييسر لنا وييسر لك كل خير
5: الله يبارك فيكم
2: وكمان بما أنه يعني كنا بدنا نسألك ما شاء الله سبقتنا فبدنا نرجع معك بدايات العمل المجتمعي يعني إذا لو كان بمختصر تشرح لنا من أول ما جيت وكمان على موضوع تايكواندو يعني أنت مشهور بالعمل الرياضي
5: نعم
2: فهيك بناخد لمحة سريعة كمان عن المحطات اللي مرت بحياتك
5: أخي أحمد يعني أنا بلشت بالمارشال آرت أو بالرياضة الكاراتيه أو تايكواندو أو الجودو أنا بلشت بتقريبا أخذ 69-70 بلبنان أنا كنت أتعلم مدرسة جديدة في طرابلس وكنت تروح على نادي نصر الرياضي بيجي مايزات تعلمت فيه تقريبا من 70-72 تعلمت عندهم يعني هناك كاراتيه وجودو ما كان في تايكواندو
2: أيوة.
5: فجيت على استراليا ب73 فأخي أحمد كان هو موجود كمان الله يرحمه ولا توفى أحمد قال لي ما حد كملته طبعا ما كمل فرحنا وسجلنا عند مدرب اسمه شالكو سونغ هذا كان درب بكيمسي فبلشنا معه ب73 ودلتني أنا أتدرب معه تقريبا ل79 79 هو سافر على أدلايد فقال لي أنت بتستلم أنت بديك تستلم أنه كان في اثنين أعلى مني قال لي لا أنت بتستلم الهول لأني أنا كنت كتير عندي رغبة فيها كان في شاب اسمه بيتا وفي شاب اسمه برادلي كانوا أعلى مني يعني كانوا معن أحزمي 3 دان و4 دان أنا كان معي ساعتها صار 2 دان يعني بهالوقت فقال لي لا أنت بتستلم النادي فسلم نادي اللي قال لي أنا ما سلم 2
2: سبحان الله
5: بلشت رجعت أخذوا بأيمي ستريت كيمسي أخذوا المركز بدهم يعملوه مثل يعني شوبين سنتر
2: أيوة.
5: فنقلت على كامبا من جواس أنا بال 1980 افتحنا لكامبا 220 لكامبا ستريت لكامبا وما زلنا لغاية اليوم يعني بالمركز هذا
2: ما شاء الله
5: يعني دلنا بلكامبا هلا فأنه عمر تاريخ وطبعا نحن كنا نستقبل الشباب ندرب الشباب ما أنه بس تمرين تايكواندو انه شاهد كتير على يعني يكون الشباب اني اللي بده يصلي في صلي بوقته، ما نوقف حدا عن الصلاة يعني
2: ما بس رياضة، كان في توجيه وجو اجتماعي،
5: كان في توجيه يعني اجتماعي انه اكتر ما انه بس رياضة. والحمد لله الشباب تبعتنا يعني كتير كانوا ابضايات، كنا نروح على التورمنت يعني كنا نربح الفريستايل مارشال ارت كاب كل سنة، كل سنة كنا نروح على المباراة يعني ناخذ 40 شخص على المباراة نرجع معنا 40 تروفي يعني ما في خسارة، او اذا خسر واحد او اثنين والباقي الحمد لله كله يعني كان عنا تيم من افضل يعني الشباب موجودين في استراليا الحمد لله. وكنا ندرب يعني يومين في الاسبوع، ففي ناس كانوا يدربوا 5-6 ايام ونحن ما شاء الله كنا يعني شباب تبعتنا كانت
2: ما شاء الله يعني مسيرة الرياضة مسيرة حافلة كانت طويلة،
5: مسيرة الرياضة قوية والحمد لله يعني وصلنا وعملنا انجازات قوية كتير. كتير من شبابنا راحوا على الاولمبيك، شبابنا حكموا بالاولمبيك، شبابنا هلا اليوم عندي شاب ماهر مقابلي هو تلميذي من 25 سنة، هو اليوم رئيس الأوشيانا استراليا و 18 بلد مع استراليا، هو كمان رئيس الأوشيانا، هدول مثل تلميذنا وعندنا كتير الحمد لله. وأنا خرجت 57 يعني ماستر فوق الأربع دين، يمكن أنا الوحيد باستراليا عندي هالعدد هذا يعني، وهذا فخر لنا يعني أنه بهالعدد التلاميذ اللي وصلناها وعملت ماسترز والحمد لله يعني هذا شيء بيرفع الراس والحمد لله يعني مسيرة طويلة بتحكي تقريبا أكثر من يعني ما يقارب 56 سنة أو ما فوق في العمل الرياضي بالتايكواندو
2: الحمد لله حبيب. ما شاء الله، الله يعطيك العافية ويقويك. كمان بالنسبة لهالتكريم كيف بتنظر له؟ هل بيزيد من حجم المسؤولية عليك؟
5: لي أنا طبعا بتكون تحت مسؤولية، لأنه لما بيعطوك هالوسام هذا كان بدأ تدلك دائما يعني تكون أنت قد المسؤولية وتخلي هال يعني العمل تبعنا أنه عطول ماشي بنفس الوقت، ما حيغير هو بنسبة العطاء اللي نعطيه أو بالوقت اللي نعطيه، حنعطيه هو زيته يعني، بس مثل ما قلت أنه بده يكون إنسان يعني طبعا بنظرة أخرى للناس يعني اللي بتكون هي تطلع عليه.
2: من هالمنطلقة كمان حابب أسألك السؤال، كيف بتنصح الشباب اللي هني حابين وطامحين يوصلوا لهيك مناصب، أو نصيحتنا للشباب بشكل عام شو الطريق اللي بيسلكوه لحتى كمان إن شاء الله يوصلوا لهيك مناصب بترفع رأس الجالية؟
5: نحن بنحاول دائما نحكي مع الشباب ونوجه الشباب، وكنت أنا وجه الشباب كتير أنه أنت كمسلم معروف اسمك مسلم يعني، فأنت عليك مسؤولية. أي عمل ما بيضر فيك شخصيا بيضر عليك وعلى دينك يعني، فمنحاول نحكي دائما مع الشباب اللي هي تكون عندها تحت مسؤولية طائلة، لأنه اليوم كدعوة ما بتيجي دعوة من واحد يكون أزعار أو يكون غير ملتزم أو كذا، ففي عملك عرفت كيف يعني بالعمل بتعمله صح والعمل الصحيح والدؤوب والصادق هو دعوة بحد ذاته كنحن كمسلمين يعني، فهالدعوة بتوصل لمرحلة أنك أنت تكون بالعملك عرفت كيف صادق طموح بتعطي الغير، لأنه والله أخي أحمد هذه الحياة ما فيها شيء يعني مرأة
2: أكيد.
5: فالإنسان قد ما في يعطي وقد ما في يكون يعني متواضع بحياته بشغله بعمله بإنجازاته صادق بعمله، فكتير يعني أشياء هذه الإنسان بقول للشباب أنه ينتبهوا على حالهم، ينتبهوا على عملهم، ينتبهوا على شغلهم، صدقهم إخلاصهم عطاءهم بيعمل كتير كتير، وخاصة بيجين أجر من الله سبحانه وتعالى إذا أنا عم يعملوا لله سبحانه وتعالى
2: أكيد. أكيد.
5: نعم.
2: وهذا بيعكس مثل ما قلت أنت يعني الأخلاق الحسنة، الأخلاق الإسلامية هي لما الإنسان بيأديها وبيلتزم فيها أكيد نعم. فبتعكس الصورة للجميع نعم. إذا عمل شيء غلط مثل ما قلت أنه راح نحن بدنا نفكر بالجالية ككل
5: نعم.
2: وسمعت هذا الدين الحنيف، فالإنسان لما بيتصرف تصرف غير لائق مثلا أو مضر فقد يضر الجميع بالغالب
5: صحيح.
2: هيك يعني
5: بالغالب هيك نعم صحيح، لأنه هن الأجانب ينظروا له بهالطريقة هيدي كيف، وخاصة اليوم بالإعلام والحملة قايمة علينا قوية، فنحن بنحاول من هالشباب إنه لا تغركن الدنيا لا يغركن المال، والله بأستراليا اللي بده يشتغل بيوصلوا بيعمل يعني، أستراليا كتير يعني فيها أبواب كتير للعمل والإنسان بيوصل فيها، وطبعا بده يشغل إنسان ما بده يكون بس قاعد ويجي المال ما بيجي هيك، أي شيء بده عمل
2: أكيد
5: نعم.
2: شو الطريق اللي يعني المطلوب الواحد يسلكه إن شاء الله ليوصل لهيك تكريم أو يعني شو البداية؟ من وين ببلش؟
5: والله لك يعني كيف حسب العطاء الإنسان بده يعطيه، يمكن ما فيك الإنسان يوصل.
2: صحيح.
5: إذا بتعرف أنت اليوم بس 949 واحد يلي هني أخذوا الوسام هذا من أصل 28 مليون نسمة.
2: أيوة.
5: فأستراليا اليوم 28 مليون يلي وصلوا، ما أنه الإنسان يعملها لهدف، فنحن بنعطي بنكون بالعطاء بالشاريتي بالرياضة بالعمل الدؤوب بالشغل الصادق بالأدمى في الإنسان أنه يكون يعمل وتوصل له بيوصل هالشي هذا. طبعا بالعمل ما حيوصل بإنسان قاعد بيته أو ما عم بيعمل ما عم يشغل ولا يعمل أي شيء، طبعا ما حيكون بس الإنسان إذا بده يشغل لشيء يكون هدفه لله أولا.
2: أكيد.
5: ويعمل لله ولا يطلع وراه.
2: أكيد.
5: بتعمل لله سبحانه وتعالى. وأنا بقول أي إنسان بيوصل إن شاء الله، نتمنى لكل شبابنا يوصلوا يعني ما أنه بس واحد أو اثنين أو ثلاثة، إن شاء الله يكونوا بالميات بيوصلوا يعملوا أحسن منا إن شاء الله.
2: إن شاء الله. مثل ما ذكرت بالأول يعني هو نعم. المهم مثل ما عم تقول العمل الصادق.
5: نعم.
2: الإنسان يعني بيسلك هالطريق أكيد ما لا يأخذ شيء أنه مثل نعم. مدح الناس، إنما العمل لله عز وجل والنتيجة بتيجي طيبة إن شاء نعم. الله.
5: طبعا والإنسان آخر النهار بالعطاء اللي بيعطيه بيصلى يعني لوسام إن شاء الله بيكون أعلى من الوسام اللي خدناه نحن. فأي إنسان يكون عنده يعني الهدف أنه يعطي لله سبحانه وتعالى يحط وقته شوي لله سبحانه وتعالى، فالإنسان بيوصل. ونحن كمان يعني هذه نحاول نشجع الشباب أنه يعطوا قد ما فيهم. أكيد. طبعا ما يترك شغله ويجي يقعد أنه ما يعمل شيء، نحن أنه يشغل بس بيعطي وقت لله سبحانه وتعالى بفراغه هو، يعني يكون أنه ما يكون أسرع على عمله. الحمد لله يعني أنا الله أكرمني أني شغلي أنا بالعمار وكذا، ما مفروض كون على العمار كل يوم لأنه تقاعدت من فترة يعني، فالحمد لله هذا كان نعم من الله سبحانه وتعالى نحن أنه عندي وقت أعطيه، وإن شاء الله الناس كلها بتعطي. يعني إذا الإنسان تعب وشغل بحياته فيه يعمل رطاية بعدين فيه يعطي وقت أكثر ساعته لله سبحانه وتعالى.
2: سؤال كمان يعني حكينا عن الرياضة، حكينا هلا ذكرت العمر، في اشياء تانية كمان خلال مسيرتك بتظن يعني كانت سبب لحصولك على هالوسام؟ انه شو بتحدثنا كمان عن الخدمه للمجتمع، في شيء تاني ما ذكرناه اذا بتحب تقوله؟
5: لا يعني هو اجمالا كرياضه وكتطوعي او كعمل خيري يعني، بس دائما يعني انا كنت مؤسسات، كنت في الجمعيه الاسلاميه لفتره من الزمن يعني قديم بال 94 وال 95 وال 96 كنا موجودين. وأنا موجود لحد هلأ بال New South Wales Quranic Society تبعت بلاكامبا يعني، موجودين لحد الأسنية على البورد اوف دايركتور مع الشباب موجودين يعني. فالحمد لله يعني إنه عم نعطي نحن مثل ما قلت لك بالعمل هذا لله سبحانه وتعالى كله من وقتنا. كنت على البورد اوف دايركتور تبع نور الهدى من زمان كمان، وكنت على بورد اوف دايركتور تبع رسالة كوليج لفتره وجيزه يعني. والحمد لله يعني اعطينا من وقتنا قد ما فينا للجاليه، وما زلنا عم نعطي ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يتقبل هو.
2: الله ييسر لك كل خير ويعطيك الف عافيه، وكمان نحن مجددا بنبارك لك بنقول لك الف مبارك، وان شاء الله لمزيد كمان مثل مزيد من العطاء وكمان لاشياء ارفع من هيك واعلى من هيك ان شاء الله. الله يحفظك.
5: الله يجزيك الخير.
2: في شيء كلمه اخيره بتحب توجهها لمستمعين اذاعه الجاليه الاسلاميه ولا الجاليه بشكل عام؟ يعني
5: هو مثل ما قلت يعني ان شاء الله انه الانسان يكون بالعطاء، يكون بالعمل حلو، العمل الاجتماعي، يعطي العمل الخيري التطوعي كتير منيح، ويكونوا قدوة للمجتمع ككل إن شاء الله. نحن أي إنسان يعني دائما

0: شكرا لكم.
1: بتجربتك اللي إن شاء الله بتشجع الآخرين على المضي قدما وبخدمة المجتمع كما ذكرنا إن شاء الله. ومستمعينا الكرام أيضا نشكر لكم إصغائكم وحسن متابعتكم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في مقابلات أخرى. دمتم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
0: جزاكم
1: الله السلام خير. عليكم.
0: بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شمسك نور أبدالي يا إذاعة العالي.
3: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.

يا قوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، الوقت عزيز، فاشغله واقطعه بأعز الأشياء عليك، بطاعة الله سبحانه وتعالى. فيقطع الإنسان وقته في طاعة الله، في تعظيم الله، وفي محبة الله. فالوقت ليس كما يقول بعض الناس، عنا وقت بدنا نضيعه. ماذا قال العلماء؟ قالوا: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الواحد منا قد يتفاجأ، يرى إنسانا قد مرض ومات وصار تحت التراب، ماذا قدم لقبره؟ ماذا قدم لآخرته؟

كم في القرآن من آيات فيها الحث والحض على الاعتبار والتفكر والتأمل والتدبر، لأن هذا الأمر إذا عرف العاقل كيف يتدبر فيه ويتأمل عمل على سلامة رأسه في الآخرة وعلى نجاة نفسه من عذاب القبر وعذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشغلون أوقاتهم بأعز الأشياء عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى.

الأماكن قسمان، أماكن نسكن فيها وأماكن تسكن فينا. كل مدينة تسمى باسمها إلا مدينة سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها المدينة. لبركة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما حل مكانا حلت فيه البركة. لكل مسلم ومسلمة، لكل محب لرسول الله ومحبه، تخيل نفسك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأماكن، رسول الله في مكة، ورسول الله في المدينة، رسول الله في المسجد، رسول الله في السوق، رسول الله في بيته، رسول الله في الغار، رسول الله ماشيا ورسول الله قاعدا. نتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. تخيل لو أن صحابيا أخذ بيدك وصار يزور الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نشأ رسول الله، هنا تربى رسول الله، هنا كبر رسول الله، هنا تاجر رسول الله، وهذا السوق دخله رسول الله، هنا خطب رسول الله، هنا حصلت معجزة لرسول الله، هنا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، منذ مئات السنين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تنقل من مكان إلى مكان. في غار حراء نزل جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونبئ نبينا محمد، وانتشرت الدعوة في الآفاق. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة، وبعدها انتقل من مكان إلى مكان. تخيل لو كنت من هؤلاء الذين يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله فيهم، يمشي بينهم، ما الذي يكون في قلوبهم؟ ما الذي يحصل في نفوسهم؟ هم يرون أفضل الخلق، يرون حبيب الله، ويرون صفوة خلق الله، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلم ويتكلم ويرشد. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، رأته ملائكة الله، الملائكة ينظرون إلى أفضل الخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلماً بحاله ومقاله، وكان الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يقصدون هذه الأماكن التي زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن نتتبع هذه الأمكنة وأن نعرف أين حل النبي عليه الصلاة والسلام، وأين ذهب رسول الله، أين سكن، أين ذهب، أين قعد، أين مشى. نتخيل لو أننا دخلنا المسجد وقعدنا فيه نتعلم أو نصلي، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل داخل المسجد، ماذا كنت لتفعل أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل نفسك وأنك على أرض عرفة، وقام نبي الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس، وفي المسلمين كثرة، صحابة رسول الله حولك، وأنت تنظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونبي الله يعظ المسلمين، يكلمهم ويرشدهم ويعلمهم، يخطب فيهم خطبة الوداع. هو عام الوداع، هو العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته الشهيرة. تخيل نفسك وبلال يؤذن للمسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ليؤم الناس، رسول الله يصلي إماماً وأنت تقف خلفه. الله أكبر يكبر رسول الله، ويقرأ القرآن وأنت تسمع، يفتتح بفاتحة الكتاب. ما أحلى هذا الصوت، هو صوت نبينا عليه الصلاة والسلام، هي تلاوة رسول الله. يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتدل ويسجد، وما أحلى هذا السجود، يطيل في سجوده
وأنت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم نظرت إليه أو نظر إليك، فسلمت عليه أو سلم عليك، أو ناداك باسمك فقلت لبيك يا رسول الله. ما أحلى ممشى نبينا عليه الصلاة والسلام. تخيل نفسك وأنك في سوق والناس يبيعون ويشترون، هذا يتاجر وهذا يصرخ وهذا يتكلم وهذا يناقش ويفاوض. تخيل نفسك في هذا السوق والباعة يمشون، هذا بائع كذا وذاك بائع كذا، ودخل نبي الله صلى الله عليه وسلم ذاك السوق، ما الذي يحصل في هذا السوق؟ كيف ينظر إليه الناس؟ يعلم فلانا ويرشد آخر. تخيل أنك بائع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دكانك، ماذا كنت لتفعل مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسألك سؤالا أو يعلمك تعليما. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان الناس يقدمون بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يمتلئ البيت بالناس والوفود. تخيل نفسك وأنك جئت هذا البيت، تخيل نفسك جئت هذا البيت والبيت مليء بالناس، أين تقعد؟ تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جمال شفتيه وهو يتكلم، تنظر إلى عينيه يحدق بالناس، ينظر هنا وينظر هناك. وما أحلاه من مشهد إذا وقع ناظر النبي عليه الصلاة والسلام على وجهك فابتسم إليك فقلت لبيك يا رسول الله. ما أحلى قدميه وهو يرفعهما ويخفضهما وهو يمشي مشية مسرعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول أمشوا أمامي ودعوا خلفي للملائكة. تخيل نفسك وأنت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألك عن حالك وعن أهلك، يسألك عن معيشتك ويسألك عن عبادتك. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان وحده في الغار، غار يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام أياماً وليالي، وفي يوم من الأيام نزل جبريل عليه السلام ودخل الغار وقال يا محمد اقرأ. تخيل منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة، وتخيل كيف نزل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله عنها. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الممات، كيف حال صحابته وكيف حال أهل بيته بعد أن فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. رسول الله كان في بيته، ورسول الله كان في السوق، ورسول الله كان في المسجد، ورسول الله كان حول الكعبة، ورسول الله كان في المدينة المنورة، ورسول الله كان في السماء، ورسول الله كان في الغار، ورسول الله كان بين الناس، رسول الله زار صحابته. تخيل نفسك وأنت في بيتك ويطرق الباب فتسأل من؟ فيقول محمد رسول الله. تخيل نفسك لو زرت المدينة تريد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت عن المكان الذي يسكنه النبي فقيل لك هو هناك، فذهبت ودخلت في مقام مهيب. اليوم تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتستشعر تلك الهيبة العظيمة، وقار، سكينة، رحمة وهيبة عظيمة، فكيف بمكان يلقاك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إليك إذا دخلت عليه. تخيل نفسك وأنت تدخل على ذلك المكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حوله صحابته يسمعون كلامه يتعلمون منه، وكأنما على رؤوسهم الطير. تدخل أنت فتسلم
فينظر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليك السلام. لو كنت ذلك الإنسان لأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقدمت عليه وقعدت بين يديه وقلت كما قال الشاعر: لو كنت أبصرته حياً لقلت له: لا تمشي إلا على خدي لك القدم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، وهو نبي الله، وهو حبيب قلوبنا. شاء الله تعالى ألا نكون في زمانه. رضينا بقسمة الجبار فينا، رضينا بقسمة الله تعالى، ولكن وإن لم نكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم نكن في الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حب رسول الله في قلوبنا. يروى عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا دخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدوا حليب النوق، حليب الإبل. لماذا يا ترى؟ لعلها أكلت من عشب داست عليه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة، فحلت البركة بذلك العشب الذي أكلته النوق، فكان منه در الحليب. وهذا دليل على التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحباب المسلمين، يا عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذهب بمخيلتنا جولة في الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نقول: هنا كان الحبيب.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
7: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
6: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بنطل عليكم من خلال أثير إذاعة الجالية الإسلامية. الآن إن شاء الله تعالى نحن وياكم حنكون مع الدكتور أنمار العاني، حنتكلم بمواضيع كمان تتعلق بالأسنان وصحة الأسنان، لكن اليوم راح بنخصص الموضوع عن يعني the costs of dental treatments by benefiting from different services which it's available in the market and in the area. دكتور أنمار، أهلا وسهلا فيك بالحلقة الجديدة.
7: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
6: شكرا
7: على الاستضافة مرة ثانية.
6: أهلا وسهلا فيك دكتور. المرة الماضية حكينا عن طب الأسنان وحنكفي إن شاء الله تعالى بهذا الموضوع. اليوم today we will be talking about how to reduce the cost of dental treatments by benefiting from many things. هلا بداية يعني مثل ما حكينا المرة الماضية إنه كلفة الأسنان في أستراليا نوعا ما هي أغلى من بقية البلدان، لا سيما البلدان المجاورة، وكنت سألتك أنا هذا السؤال وأنت شرحت لنا حقيقة ليش، وبينت ليش أنه سبب الكلفة العالية في أستراليا أنه بأستراليا اهتمامهم بالكواليتي بالموضوع الهايجين وبموضوع يعني المواد
7: المعايير
6: اللي هي والمعايير
7: اللي تطلبها الدولة
6: اللي بترغبها الدولة، وهذا قد لا يكون متطابق مع ما يعمل في بعض البلدان اللي هي خارجا. وهذا الموضوع يعني هذا كلام منطقي، الواحد بيفهم انه ليش سبب كلفة.
7: طبعا هذا ينطبق حتى على الماتيريال المستخدم،
6: على الماتيريال. نعم،
7: الماتيريال المستخدمة لازم تكون ابروفد من الحكومة الأسترالية.
6: نعم طيب، كمان فبالتالي اليوم نحن موضوعنا حنحكي عن كيفية انه ايجاد فرص مثلا لتقليل الكلفة فيما يتعلق بموضوع طب الأسنان للي حابب انه يدير باله على الأسنان. وكنت انت قلت لنا انه في عدة اشياء، فحأترك لك الميكروفون.
7: نعم، بداية نقدر نقسم الطرق اللي نقلل فيها التكاليف أو reduce أو cut cost of the dental treatment إلى عدة categories. الكاتيجوري الأولى اللي هي متعلقة بينا إحنا كناس، كيف إحنا نقدر نحافظ على أسناننا.
6: نعم،
7: وتكلمنا بإسهاب عنها المرة اللي مضت. زين، والنقطة الثانية المتعلقة بالبرامج أو السيرفيسز اللي تقدمها حكومات الولايات. والنقطة الثالثة حكومة أستراليا، يعني عندنا المتعلق بينا والمتعلق بحكومات الولايات والمتعلق بحكومة أستراليا، وبالشق الأخير الموضوع البرايفت، كيف نقدر نستخدم البرايفت هيلث فاندز أو البرايفت هيلث انشورنس عشان نستفاد أقصى شيء ممكن من الخدمات اللي تقدمها إن مقابل المبالغ اللي إحنا أوريدي ندفعها إلى هذه الشركات.
6: فإذا يعني عنا ثلاث شغلات اللي هي المتعلق فينا كشخص كإنديفيديوال.
7: نعم.
6: بعدين as a local يعني New South Wales، بعدين as a federal يعني services. فحنبلش نحن بالموضوع الأولاني اللي هو بيتعلق فينا.
7: نعم.
6: كيفية أنه نقدر نحن نعالج أسناننا ونحافظ على صحة أسناننا من خلال هذا الموضوع.
7: نعم. هذا الموضوع مثل ما قلنا احنا تكلمنا به المرة الماضية، أفضل استثمار لغرض تقليل التكاليف أو الحصول على عوائد، مش عوائد مادية، عوائد صحية، بأن نراجع الطبيب الأسنان بصورة دورية، نعتني بأسناننا. بالقصد أن نراجع طبيب الأسنان بصورة دورية ideally المفروض كل 6 شهور.
6: كل 6 شهور regular check هيدا.
7: نعم
6: نعم.
7: زين، عنايتنا بأسناننا احنا كيف، شو اللي نسوي، what are the habits, what are the trends, what are our daily routine to look after our teeth. اللي هي ببساطة، ما راح ندخل بالتعقيدات مالتها، ممكن نخصص لها حلقة لحالها. تفريش مرتين، 2 times brushing every day, every time for at least 2 minutes. هذا الموضوع اللي كثير الناس تغفله.
6: 2 minutes
7: ideally 2 minutes. زين، ومينيموم 2 times. زين، وديلي فلوسينج اللي أيضا الناس really underestimate the benefit of the flossing or a cleaning in between the teeth. It is not necessary to be flossing. Any kind of cleaning in between the teeth. هذا يشمل الفلوسينج اللي هو خيط الأسنان، يشمل اللي نسميها البيكسترز اللي هي ذول small brushes. We can find them at the chemist. We can find them. But even the supermarkets موجودات يعني next to the floss, next to the toothbrush and toothpaste, you will find those small brushes. اللي نقدر ندخلها بين الأسنان عشان ننظف بين الأسنان، أو اللي صار موجود وحاليا يعني حتى سعره صار affordable, what's called the water flosser اللي هو مثل زي الwater jet. ندخله بين الأسنان بعد تفريش الأسنان أو قبل تفريش الأسنان عشان ينظف المنطقة اللي بين الأسنان.
6: طب شو رأيك دكتور الحلقة الجاية؟
7: نعم.
6: جيب لنا samples معك.
7: نعم،
6: نورجيهم للمشاهدين.
7: حلو، ما في أي مشكلة. أي، ونشرح عليها كمان.
6: أيوة.
7: ونتكلم أيضا عن أنواع فرش الأسنان وشو الفروقات فين بينهم وشنو اللي يفيدنا وتطبيقات كل حالة.
6: حلو، لا سيما أنه اليوم في عندك صار الإلكتريك فرشاية أسنان كمان وشغلات مثل هيك اليوم.
7: نعم
6: نعم.
7: زين، والموضوع الثالث اللي متعلق بينا شخصيا هي الزيارات المبكرة مبكرة لطبيب الأسنان لأطفالنا اللي إحنا كمان كثير نهمل هذا الموضوع. Ideally المفروض أول زيارة لطبيب الأسنان للأطفال تكون بعمر 3 سنوات إلى 4 سنوات. طبعا مش شرط إنه يكون في علاج. لا هو مجرد فحص check. بس check. نشوف في تموضع الأسنان، نشوف في اللثة، اللسان، كل هذه الأمور تتشيك، علاقة الأسنان اللي فوق مع اللي تحت هذه تتشيك، ويمكن حتى الزيارة اللي بعدها تكون أيضا تشيك. لما يعدي عمر 4 سنوات نبتدي نقدر أن ندخل موضوع تنظيف الأسنان بطريقة بسيطة. طبعا أكيد ما راح ننظف أسنان الأطفال اللي بعمر 4 أو 5 سنوات نفس الطريقة اللي نعملها للأدلتس. It's completely different approach. أوكي. بس البنفيت تبعها ان احنا بامكاننا نكسر هذا الحاجز. We'll break this barrier that all the people think that visiting the dentist is a scary experience. اوكي. فاحنا بالامكان ان نقلل هذا الشيء عن طريق تعويد الطفل ان يزور طبيب الاسنان، وخاصه لما تكون الجلسه وديه مجرد دقائق يقعد على كرسي طبيب الاسنان ويطلع ما يشوف فيها اي حاجز. بعدين نبتدي نقدم او ندخل موضوع احنا نفرش اسنانه على كرسي الاسنان. بعدين هذا الحاجز ينكسر، يشوف زياره طبيب الاسنان. هي اتس نوت ا بيج بيرد، اتس ان ايزي ثينج تو دو.
6: طيب السؤال دكتور فيما يتعلق بموضوع الاطفال، لانه نقطه كتير كتير مهمه، انه لما عم بتقول انه مش شرط انه يكون في عنده الولد مشكله باسنانه بهالعمر هذا، لكن من خلال خبرتك ومن خلال شغلك بهذا المجال، هل حصل أنه كان في عندك أطفال مروا عليك بهالأعمار هاي تبين أنه في عندهم يعني مشاكل بأسنانهم، وبالمستقبل يعني أدت إلى أنه لو ما تم تفادي هذا الموضوع كانت يعني أدى إلى مشاكل أكبر؟
7: كثير
6: كثير
7: كثير. عند الأطفال كثير.
6: نعم.
7: راح أقول لك أكثر شيء دارج وأكثر شيء نشوفه وأكثر شيء الناس ما تعرف أن هذا من الممكن أنه يسبب إشكال. يجينا الطفل نعمل له فحص، نلقى عنده ما يسمى التانك تاي.
6: طفل بأي عمر يعني؟
7: هو بعمر 3 سنوات.
6: عمر 3 سنوات هذا. نعم.
7: طبعا هو التانك تاي ممكن نكتشفه حتى قبلها. بس يعني ما راح يكون في أي ضرر كبير قبلها. زين. بعمر 3 سنوات يجي نفحص الطفل، نلقى عنده ما يسمى التانك تاي. التانك تاي اللي هو رابط اللسان. يعني احنا لساننا نقدر نحركه يمين يسار، نطلع للأمام للخلف، نصعد لفوق. هذا التانك تاي أو اللجام اللساني يربط اللسان من المقدمة تبعه، بحيث الطفل ما يقدر أنه يدفع لسانه للأمام للخارج بشكل كثير، ولا يقدر يدفع الفوق بشكل كثير. طبعا هذه النقطة هي شوي هي تكون فني. نقول عادة للطفل أو للشخص اللي عنده تانك تاي، افتح فمك وحاول تلمس سقف فمك بلسانك. ما يقدر ما يقدر يسوي هذا الشيء.
6: أيوة.
7: واللي هو هذا المفروض أنا وأنت نقدر نسويه. أو الشخص اللي ما عنده تانك تاي يقدر يسوي، هو ما يقدر يسوي هذا الشيء. أوكي. رح يسأل البعض شو تبعاته السلبية وإذا صار عنده هذا الشيء. كثير. واحدة منهم النطق والتلفظ. يأثر على النطق والتلفظ، من الممكن أن نلقى مخارج الحروف فيها مشكلة. النقطة الثانية، في عوامل كثيرة هي اللي تأثر على نمو الفك. الطفل لما يكبر في عوامل كثيرة تأثر على نمو الفك، من ضمن هذه العوامل اللي تحفز نمو الفك هو العضلات المحيطة بالأسنان وبالفكين. واللي احنا من نقول العضلات المحيطة معناها من الجهة الخارجية نتكلم عن الشفايف والخدود أو التشيكس، ومن الجهة الداخلية عندنا اللسان. اللسان عضلة جدا قوية جدا قوية. هل توازن ما بين القوى الخارجية والداخلية اللي هي اللسان من الداخل والشفايف والخد من الخارج، هي اللي تعطي النمو الصحيح للفكين. زين. وتساعد ان الاسنان لما ينمو الفك تساعد ان الاسنان تاخذ مكانها الصحيح بداخل الفك. في بعض الاحيان لما يكون عندنا تانك تاي شو يصير؟ تصير القوه الداخليه اللي هي اللسان اضعف من القوه الخارجيه، لان ريستريكتد Tongue movement restricted. We cannot move our the kid cannot move their tongue properly. فراح يصير خلل عندنا. شو يصير؟ يصير collapse. فشو اللي لاحظه بمرور الوقت أو بتقدم العمر؟ نلاحظ أنه صار تراكب بالأسنان لأن صارت القوة الخارجية قوية ضغطت على الفك، صغر حجم الفك. التيث cannot be accommodated within the size of the jaw. يصير عندنا crowding بالأسنان، تراكب بالأسنان.
6: طيب as a parents can they notice that or يعني discover that problem with their child؟
7: يعني أنا أتصور الموضوع مو كثير سهل to assess it، لأن إحنا دا نتكلم بطريقة مبسطة. حتى التانك تاي في البارشيال وفي الفل وفي يعني ما أتصور هو كثير سهل إن البيرنت

0: فراغات. لأن أسنان الأطفال تكون صغيرة جدا.
1: نعم.
0: اللبنية البيبي تيث أو الميلكي تيث تكون صغيرة جدا مقارنة بحجم الفك. فالمفروض there should be some gaps in between the teeth. لما إحنا نشوف في عندنا crowding بالأسنان اللبنية أو البيبي أو الميلكي تيث, there's something we should check it.
1: No.
0: Why is that? I'm not saying always الموضوع tongue tie.
1: No,
0: we
1: no.
0: have to investigate no. everything. بس أنا جبتها هذا كمثال. We have to investigate many, many other things. Breathing issues, by the way, it can eventually affect your breathing. Okay? موضوع الأدينويدز, موضوع التونسلز, موضوع الماوث بريذنج, وموضوع السنورينج. ترى هذه كلها chain مرتبطة بشي بشي. الناس تتوقع أنه بس ده يروح الطبيب الأسنان عشان يفحص أسنانه. لا. الموضوع متعلق بأمور كثيرة. سنورينج, بريذنج, أدينويدز. الأدينويدز اللي هي الزوائد. الزوائد اللحمية اللي تكون بداخل.
1: فإذا نصيحتك الذهبي بهذا الموضوع للأهالي أنه ما يعني يعني يتغاضوا عن موضوع أنه لو كان الولد استاته بعمر 3 سنين 4 سنوات بلش من هذا العمر.
0: نعم.
1: أنه عوده على زيارة الطبيب. نعم. حتى تتفادى في المستقبل أي مشاكل
0: وتكلفتها بسيطة جدا. ما هذه التكلفة. نعم. الخيالية يعني موضوعها عشرات مو مبلغ كبير.
1: نعم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو reduce cost. حكينا أنه الموضوع اللي هو بتعلق فينا نحن كأشخاص.
0: نعم.
1: هل غطينا هذا الموضوع كاملا؟
0: يعني أتصور قلنا الزيارة المبكرة.
1: نعم.
0: والتنظيف الأسنان.
1: نعم.
0: والتفريش وتنظيف ما بين الأسنان هذه كلها هي هذه تقريبا غطيناها.
1: طيب what about أنه benefits from the government, local government.
0: Okay. كل حكومات الولايات والقطاع الصحي فيها الدولة مخصصت له بجت معينة للعوائل less fortunate اللي they are facing some financial difficulties. بالإمكان أن يستفادون من هذه البرامج.
1: نعم.
0: يزورون أو يتواصلون. بالمناسبة أنا أحب أنوه إلى نقطة مهمة. أنا مش اختصاصي هذا الموضوع. موضوع البرنامج.
1: نعم.
0: أنا أوفر المعلومات المتوفرة.
1: نعم.
0: عندي.
1: نعم.
0: عن هذا البرنامج.
1: أكيد. أوكي؟ أكيد. نعم.
0: يعني أنا ما أعرف بالضبط شو حيثيات اللي بالإمكان إننا أو شو الكرايتيريا عشان الناس تستفاد من هذا البروغرام.
1: نعم.
0: اللي توفر الدولة.
1: نعم.
0: بس هذه المعلومات اللي عندنا وهي توفرها كل ولايات أستراليا. بس كل حكومة لحالها.
1: أيوة.
0: فمثلا على سبيل المثال حكومة نيو ساوث ويلز الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية بأسنانهم ومقدراتهم المالية مش بالدرجة اللي تسمح لهم أن يزورون طبيب الأسنان. بالإمكان يا أما يروح على العيادة الحكومية. بس النقطة اللي بعيادة الأسنان الحكومية الخدمات اللي يقدموها خدمات محدودة جدا.
1: نعم.
0: يعني ما يقدر يقدم خدمات كبيرة. وأيضا الموضوع معتمد على البجت. يعني هو ما راح يقدم لك على تركيبات الأسنان. ما راح يوفر لك هذه ما راح يسوي لك حشوات العصب. من الممكن في بعض الأحيان يسوي الجلسة الأولى إذا رحت له بألم شديد جدا وهذه حالات جدا محدودة. أنا حتى ما متأكد 100% إذا يعملوها لو لا. زين. الطريقة الثالثة اللي هي توفرها حكومة الولاية لما يكون في لود على السيستم أو لما يشوفون أن الخدمات هم غير قادرين على تلبيتها من ناحية الكم والنوع. بالإمكان أن الناس تحصل ما نسميه الgovernment voucher for dental services. الgovernment voucher هذا يروحون فيه يأخذون يحصلون هذا الفاوتشر من العيادة أو من قطاع الصحة اللي تابعين إلى للمنطقة اللي هم تابعين إلى. وفي نوعين من الفاوتشرز, في ما نسميه الأرجنت كير فاوتشرز واللي نسميه جنرال كير فاوتشر. هذا الفاوتشر قيمته الأرجنت كير هذا مال أميرجنسي واضح الموضوع تبعه. هذا قيمته 350
1: أوكي.
0: Okay. The general care, it can go up to 1,000.
1: Okay.
0: But the nice thing about the general care, I think they cap it to 1,000. زين يعني maximum 1,000. However, إذا العيادة تقول إن هو الشخص الفلاني محتاج علاج أكثر وتعمل list بالtreatment plan المطلوبة وتحدد الأسعار بالإمكان إن الشخص يرجع مرة ثانية إلى الـ public clinic

0: تبع الحكومة ويزودوا بفاوتشر ثاني يغطي هذا العلاج. النقطة وين؟ لازم نعرف مين العيادات اللي listed، مش كل العيادات لبرايفت، مش كل العيادات لبرايفت listed as providing this kind of services. احنا بالنسبة لنا مثلا احنا عيادتنا توفر هذا بس مش كل عيادة. لازم الشخص يشيك مع العيادة يسألهم ان هل توفرون، قصدي العيادة لبرايفت،
1: لبرايفت اللي عم بيروح،
0: اللي راح يروح هل توفرون هذه الخدمة عندكم الgovernment voucher، do you accept government voucher whether it's urgent care or الجنرال كير.
1: طيب هرجع بس اتاكد هون بالنسبه للحصول على هدول الفاوتشرز عم بتقول من العياده الحكوميه. شو يعني العياده الحكوميه؟
0: بابليك كلينك، في زي ما في برايمري كير هيلث هيلث كلينكس، في دنتال كلينكس كمان.
1: اوكي.
0: اللي هي تابعه للحكومه يعني. طيب. عياده حكوميه هي بابليك كلينك.
1: طيب
0: اوكي، they can search it، anyone can search it.
1: طيب.
0: Public dental clinic near me مثلا يعني.
1: فاذا عندك الفاوتشرز اللي هن عندك نوعين الارجنت والجنرال، في شيء غيرهم كمان
0: من ناحيه الحكومات الولايات؟ هو هذا البرنامج اللي توفره. طيب. واللي هو ممتاز، برنامج بصراحه ممتاز جدا. زين، يبقى بس واحد يعرف ان مين العيادات اللي تقبل هذا الفاوتشر عشان يروح لهم.
1: أيوة.
0: هو يعطوا له الفاوتشر، ياخذ الفاوتشر ويروح فيه للعياده اللي توفر هذه الخدمه.
1: طيب. فاذا حكينا عن الموضوع الشخص الانديفيدوال كير، شو اسمه اللي هو بده يعمل ريجولر سيرفيس والشغلات اللي هو بده يعملها، حكينا عن اللوكال جوفرمنت، بضل في عنا الفيدرال جوفرمنت.
0: الفيدرال جوفرمنت اللي هو برنامج الميديكير، واللي هو مخصص للاطفال الى حد عمر ال 17 years old.
1: Okay.
0: So it's from 0 to 17 years old. هذا كمان البرنامج هو ما متاح لكل الناس بالمطلق. متاح في كرايتيريا عندهم معينة، وطبعا بالإمكان أتصور بالإمكان الناس تشيك عليه إذا هم they are eligible for it or not عن طريق الميديكير ويب سايت. هو البرنامج اسمه Child Dental Benefit Scheme. أوكي، Child Dental Benefit Scheme. اللي هو يوفر ما مقداره $1,100 أتصور. Yes, $1,100 every 2 years to be used in the private clinics toward dental services. Any kind of dental service. Any kind of dental service. بس مين الإليجيبل إله؟ هذه لازم يا أما يتصلون على العيادة أو إحنا يعني مثلا أيضا مو كل العيادات تقبل هذا البرنامج، لازم العيادة enrolled أو listed أن هي بالميديكير منضمة إلى هذا البرنامج مال CDBS اللي هو Child Dental Benefit Scheme. بالإمكان الناس تدور عليه CDBS Medicare وراح تأخذ معلومات كافية عنه. هذا يوفر $1,100 toward any kind of a treatment. أتصور إحنا إذا نقدر نأمن كل 6 شهور زيارة لأطفالنا على هذا البرنامج free of charge. What's wrong؟ أنت ما دافع أي شيء، أنت مأمن على صحة وأسنان أطفالك. زين، وبنفس الوقت إذا في مشكلة راح تكتشفها بوقت مبكر.
1: فإذا التغطية بهالوقت هذا بهالعمر هذا اللي هو eligible واللي هو he got fund that funded from the government يعني $1,100 every 2 years، زيارة الطبيب regular check حتكون for free.
0: For free. For free بالكامل. طبعا هذه الزيارة مو بس الأغراض منها نعمل فحص.
1: نعم.
0: بالإمكان أن نعمل شغلات وقائية للأسنان. يعني أنا حتى لو ما لقيت أي مشكلة بالأسنان، بالإمكان أني أعمل أنواع من العلاجات أأمن بيها وضع السن على مدى السنوات القادمة. في شغلات اسمها الفيشر سيلنت والفلورايد أبليكيشن وهذه الشغلات، هذه بالإمكان أن نستفاد من هذه الفوند اللي موجود عندنا أو الكريدت اللي موجود عندنا عشان نحمي أسنان أطفالنا بالمستقبل. مش بس اليوم، ومش بس مجرد أن نعمل حشوة. طبعا احنا نقدر نعمل الحشوة ونعمل أي شيء بيها، بس حماية حتى على المدى البعيد.
1: طيب، وفيما يتعلق بموضوع الجي بي، هل الجي بي بيقدر بيساعد بهذا الموضوع فيما لو يعني طبيب العائلة طبيب العام بيقدر يساعد أو يرشد الأهل أو الأشخاص لكيفية الوصول أو الحصول على هيك خدمات؟
0: لا ما أتصور الجي بي إلى يقدر هذا الموضوع. يعني ما في أي كونكشن بيننا وبين الجي بي بهذا الخصوص. أصلا بالعكس في أكثر الأحيان تكون العلاقة بالعكس, يعني الرفيرال يكون من عندنا. لما نشوف مثل ما قبل شوية تكلمنا عن موضوع البريذنج والسنورينج, هو ابتدى التشخيص من عندنا, بس احنا من واجبنا ان نحول البيشنت عشان يتعالج عند الجي بي اذا ما كان مثلا كان في الادينويدز او الزوائد اللحميه اللي قلنا عنها. فهذه الامور احنا نبعثها للجي بي. زين, فهذا البرنامج بالامكان ان العوائل تستفاد منه كمان, زين, عشان المحافظه على صحه اسنان اطفالها.
1: ايوه نعم.
0: واحنا مثل ما قلنا اخر كلام اللي قلته قبل ما نستلم الاتصال, ان احنا نبعث عشان الى
1: من انتم لعند الجي بي از ريفيرال من عندكم
0: حتى نعم. عشان يتم معالجه الحاله.
1: طيب كمان بالنسبه لموضوع تقليل شو اسمه كمان الكلفيات, هسه في شيء يعني عند الفيدرال بنقدر نستفاد منه او المستمعين بيقدروا يستفاد منه؟
0: الفيدرال بس موجود الميديكير,
1: بس الميديكير
0: واللي هو للاطفال ويغطي الاطفال الى عمر 17 سنه.
1: ايوه طيب, فاذا معناته هيك بنكون نحن تقريبا غطينا كل هالموضوع اللي هو يتعلق بكيفيه او يعني الارشاد الجالي او المستمعين فيما يتعلق بكيفيه تقليل تكاليف خدمه او المحافظه على صحه الاسنان. هل في شيء؟ نعم.
0: اي لا, في موضوع كبير ومهم.
1: نعم تفضل.
0: اللي هو شركات التامين,
1: شركات التامين
0: هيلث فند او الانشورنس. نعم. او الشركات التامين هي كلها نفس الاسم. هذا الموضوع كيف الناس ممكن أن تستفاد منه؟ أحب نشرح إذا عندنا وقت بالمناسبة.
1: لا أنا في اسم نعم اسم معنا تقريبا شيء 15 دقيقة.
0: أوكي واضح, كافية إن شاء الله نغطي.
1: يعني لما بنحكي عن شركات التأمين اللي هي لبرايفت هيلث
0: لبرايفت how to benefit from the cover that we're having to the maximum. في نوعين احنا, هم كمان كثير سمارت هذول شركات التأمين, يعني
1: لانه تختلف الاسعار. يعني بتلاقي ما بين شركة وشركة بتقول لك هذا بيدفع هالقد فول كفر او هذا مثلا
0: هو هذه النقطة. من اولا التغطية على الاسنان الدنتال كفر تندرج تحت الاكستراز, مش تحت الهوسبيتال او الان بيشنت او الاوت, تحت الاكستراز. ومن هذه الأكستراز, هذه النقطة اللي كثير الناس ما تعرفها, في نوعين من الكفر. في الروتين أو الجنرال دنتال كفر, وفي الكومبلكس أو الميجر يسموه الميجر. أيوة دنتال.
1: نعم.
0: أوكي.
1: نعم.
0: فأني لما أروح enroll myself into the private health fund company and I get extras, وبعدين أخذت معاه الأسنان, زين, ورحت على الروتين. الروتين راح يغطيك من اسمه روتين أو الماينر دينتال, راح يغطي, ممكن يغطي حشو, ممكن يغطي اللي هي الفلينكس, ممكن يغطي الريموفل اوف ذا تيث, قلع الأسنان, ممكن يغطي التنظيف, وراح أتكلم عن موضوع التنظيف في نقطة مهمة هنا نتكلم عليها بعدين. وهذه الجنرال سيرفيسز اللي هي المفروض روتينلي وي نيد ات, ما يغطي الميجر دنتال. عشان تكون انت covered by the major dental لازم تعلي البريميوم تبعك عشان يعطي لك cover على الأنواع الثانية من العلاجات اللي هي تعتبر more complex treatment, اللي هي مثل حشوات العصب, تقويم, زراعة الأسنان, تلبيسات الأسنان, الأطقم, هذه كلها
1: هذه الشغلات الميجر الكبيرة. نعم.
0: وكمان حتى بهذول الميجر دنتال هو ما يعطيك open limit, هو يعطي لك limit معينة. على سبيل المثال يقول لك إذا أنت enrolled with me for major dental services I'll give you every year 2,000 toward dental services. وحتى هذه ال 2,000 هو ما يعطيك إياها كاملة نظير one service. مثلا أنت على سبيل المثال احتاجيت نوع من أنواع dental service, وهذا الدنتال سيرفيس خلينا نقول تكلف 1000, وانت تقول انا عندي كفر 2000. نجي نشيك مع الهيلث فند هاو ماتش ذي كفر يو فور, ذي ويل نوت كفر ذا 1000 ذا هول 1000, ذي ويل كفر
1: جزء
0: ديبيندينج اون ذا تايب اوف كفر يو هافينج بتوين 40 to 60%, سام تايمز ايفن ليس ذان ذات. اوكي, لان هم يريدون ان يخلوك يحفزوك انك تروح الطبيب الاسنان وتحافظ على اسنانك عشان لا توصل هذه المرحله، لان هذا راح تكلفهم. زين، هم تكلف شركه التامين، فهو عشان يقلل تكاليفه يسويها بهالشكل هذه.
1: وهذا السبب انه اللي هو احيانا لما بيروح الشخص عند طبيب الاسنان بده يعمل لنقول مثلا عمل تنظيف او اللي هو بيكون في شيء هذا اسمه الجاب.
0: أيوة. هيك الجاب هو اي شيء اوت اوف بوكيت، اي كلفه، اي علاج، العفو، اي علاج كلفته 300 ليتس سي 300 دولار. اوكي، الهيلث فند دفع 200، الاوت اوف بوكيت 100 اللي هي هذه نسميها الجاب. الجاب هي ال 100. في برامج، وهذه اللي الناس المفروض تستفاد منها، اكثر شركات التامين توفر 2 تايمز كليننج، فول اكزامينيشن، فول سيت اوف اكس رايز، completely covered, which means no gap, which means no out of pocket, which means a free, which means احنا دا ندفع فلوس خلينا نستفاد من هذه الخدمة. انا دافع فلوس عشان enrolled myself into the private health fund. زين، خلي استفاد من هذه الخدمة، خلي اطلع المبالغ اللي دافعها. زين، طبعا كمان الموضوع متعلق بالعيادة. هل العيادة تتعامل بهذا المبدأ، مبدأ الجاب فري توارد ذا تو تايمز كليننج افري يير؟ لازم نشيك. احنا اغلب شركات التأمين عندها، يعني انا اتصور 98-99% من شركات التأمين عندها هذا البرنامج. تبقى العيادات هل هي 100%؟ ما اتصور كل العيادات، لازم يشيك واحد مع العيادة اللي راجعها. يعني عيادتنا توفر هذا الشيء، في عيادة ثانية ما توفر هذا الشيء.
1: يعني كمان من الاشياء اللي هي بتنصح فيها انت الواحد قبل لما بده يفوت على طبيب الاسنان كمان يسأل قبل ما يباشر بالعمل، انه هل انتوا بتغطوا او هاي الشركة اللي انا مثلا معها بتغطوا بعض التكاليف؟
0: نعم نعم،
1: لانه اذا كان مثل ما عم تحكي زي not listed اوكي بصير انه بده يدفع كامل المبلغ.
0: كامل المبلغ طبعا،
1: فساعتها انه لا، انه من باب يعني من باب الامانه او من باب انه التخفيف عنه لهذا الانسان، انه لا نحن منا مشتركين او هاي الشركه اتس نوت ليستد ان اور سيستم، روح شوف لك عياده ثانيه.
0: روح شوف لك عياده ثانيه. هذا الكلام صحيح.
1: طيب، فاذا هذا بالنسبه لموضوع البيزك والاكستراز.
0: لا، هو كله اكستراز بس في الميجر،
1: الميجر
0: وفي الروتين. هو كل الدنتال كفر يقع تحت الاكستراز، بس في ميجر وفي الروتين. طبعا في نقطه ثانيه، عاده البنفيتس تبع الدنتال بنفيتس او كل البنفيتس هي مال شركات التامين رول اوفر انيولي. زين، فكل سنه هي عندك، يعني أكثر شركات التأمين أتصور 90% منها تتعامل على الكالندر يير، أن أنت من الـ 1st of January to the 31st of December you have that what we said earlier 1000 أو 2000 أو 600 whatever. أنا ما أعرف شنو نوع الكفر اللي أنت مرتبة مع شركة التأمين. زين، فهذا يغطيك هالكالندر يير. أنت بالإمكان شو تسوي عشان تستفاد الماكسيموم؟ قرب شهر ديسمبر على سبيل المثال، وانت بعد لك شهر وتروح كل البنفيتس عليك، وانت ما استخدمتها لا تود حشوة ولا تود شيء انت محتاجه، وانت مثلا عندك خلينا نقول على سبيل المثال 6 fillings needed to be done، 6 حشوات، اعمل 3 منهم ديسمبر واعمل 3 الثانية بجنوري. بهالحالة انت you are getting the benefits of this year and next year and you are paying the minimum possible. Minimum possible. حتى ما شركات التأمين عندهم دائما يبعثون الى الممبرز تبعهم use it or lose it.
1: صحيح، مظبوط. قبل انه 31st of December
0: أيوة. يبعثون use it or lose it. فهو هو ده يقول لك انه روح استفاد من هذه الخدمات اللي موجوده عندنا. بس لازم الشخص يشيك الهيلث فند تبع الشركة تبعها، هل هي تتبع كالندر يير ولا تتبع فاينانشال يير؟ أنا أعرف كثير شركات أو أكثر شركات هي كالندر يير مش فاينانشال يير، بس في بعضها فاينانشال يير.
1: طيب، كمان حكيت دكتور عن موضوع التنظيف، قلت بدك تحكي عن موضوع التنظيف لأنه هذا كتير مهم لما كنت عم تحكي فيما يتعلق بموضوع البيزك وحشو الأسنان وقلع الأسنان، قلت أنه بدك
0: هو هذا اللي أنا قلت عنها مال مرتين بالسنة covered by the health fund gap free. هو هاي اللي أنا قبلها مرتين بالسنة و gap free which will cover the cleaning, x-rays, examination, making a treatment plan, all gap-free. You're not paying anything out of pocket. I don't think that there could be any less than, any better than that.
1: طيب يعني من خلال خبرتك كمان انت ومن خلال يعني شغلك بهذا الموضوع شو في نصيحة للمستمعين انه لحتى يعرف كيف بده يختار بين شركات التأمين طبعا من دون ما نسمي أسماء
0: طبعاً.
1: إنه شو المعيار اللي هو بده يطلع فيه لحتى يقول إنه هذا بيناسبني وهذا ما بيناسبني
0: سؤال جيد أكثرهم من ناحية الأسنان متقارب الكفر جدا متقارب بس شوفي في اللي نسميه إحنا waiting period towards certain services مثلا I enrolled myself لشركة X اوكي اللي هي اي شركه يعني زين شركه اكس خلت علي شروط زين ان اني اي كان نوت افيل ذا دنتال بنفيتس انتل افتر 12 مانس
1: اها
0: او 2 مانس او 6 مانس او في بعض الاحيان في شركات تعمل بروموشن لنفسها تقول اي ويل ويف ذا ويتنج بيريد وخاصه toward the major services. عادة الميجر سيرفيسز اللي تكلمنا بها قبل شوية اللي هي روت كنال والتركيبات والتقويم والزراعة هذه الشغلات عادة الويتنج بيريد تبعها بحدود ال 12 شهر
1: سنة يعني
0: فلازم تنتبه انت لا تتصور اليوم اشتركت بشركة التأمين
1: بكرة بدك تعمل
0: بكرة تروح تعمل التكران أو تعمل إمبلانت أو تعمل تقويم لا you will not be covered لازم تحسب حساب هذا الموضوع هذا انتبه على موضوع الويتنج بيريد كم الويتنج بيريد وهل في عندهم سبيشال او هل في عندهم مثل البروموشن خلال هالفتره الشركه الفلانيه او الفلانيه اسال عن اكثر من شركه زين في بعض الشركات تعمل ويفنج للويتنج بيريد او شورتنينج للويتنج بيريد كان جو داون اب تو 2 مانس
1: طيب فاذا من اهم الاشياء اللي بده ينتبه لها هو موضوع الويتنج بيريد
0: نعم
1: اوكي بالنسبه لموضوع بيمنت بلان هل هذا كمان من ضمن الأشياء اللي هي قد تتوفر في عيادات الأسنان
0: نعم.
1: لأنه للإنسان تحفظه على
0: نعم. وخاصة إذا هو في عنده emergency ما قادر عنده ألم زين وما قادر يتحمل الألم ويعرف نفسه أنه ما عنده القدرة المادية ويعرف أنه العلاج ما رح يكون تكلفته 50 و100 دولار ممكن أكثر من هذه الأرقام ففي payment plans في شركات توفر هذه payment plans بحيث أنك تدفع عادة interest free هي زي هذه الشركات اللي احنا نشوفها دائما طبعا موجودة payment plans اللي تساعد الناس عادة تكون interest free العيادة هي اللي تتحمل الانترست زين وتكون الدفعات تبعها قد تصل إلى 12 شهر حسب المبلغ المستخدم
1: وهذه البلانز بتتم ما بين المريض والشركة مباشرة ولا عن طريق العيادة؟
0: العيادة تربط الشركة بالبيشنت
1: أيوة بالمريض
0: يعني التقديم يكون عن طريق العيادة والربط يكون بين الشركة وبين المريض
1: فإذا هو المريض بده يسأل فيما لو إذا كان عنده صعوبة بدفع التكاليف إذا كان بده يعني يعمل هذا الميجر تريتمنت بده يسأل بالعيادة هل في عندكم شيء اسمه انه
0: payment
1: plan to apply through them to the طيب دكتور في شيء اسه بعد بدنا
0: غطينا
1: الموضوع كلياته فاذا احبابنا المستمعين يعني كنا حابين اذا كان في حدا بتصور انه يعني موضوع كتير مهم واستفدنا حقيقه وان شاء الله تعالى بتكونوا انتم استفدتوا معنا نرجع بنذكركم انه الاتصالات متوفره للي بيحب يشارك معنا بالبرنامج هيك بنكون نحن وصلنا إلى يعني ختام حلقتنا لليوم غطينا أغلب الأشياء اللي هي تتعلق بموضوع يعني زيارات طبيب الأسنان وطبيب الأسنان والعمل على تقليل الكلفيات في سبيل المحافظة على الأسنان وعلاج الأسنان بدي أتشكرك دكتور أنمار للمرة الثانية بوجودك معنا. أحبابنا المستمعين كمان بدي أتشكركم وشكرا لكم على استماعنا لهذه الحلقة، وإن شاء الله تبارك وتعالى بنكون نحن وياكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. إذا كان حدا منكم عنده أي تعليق أو عنده أي سؤال يعني حابب أنه نعرضه على الدكتور أنمار، بيقدر يتواصل معنا عبر بريد الإذاعة أو عبر الواتساب تبع الإذاعة أو عبر صفحات السوشيال ميديا. الحلقة الماضية للي فاتت الحلقة الماضية هي موجودة على اليوتيوب، يقدر بيحضر الحلقة كاملة مع الدكتور أنمار على اليوتيوب على قناة التو أم أف أم على اليوتيوب، وإن شاء الله تعالى هاي الحلقة كمان رح بننزلها على اليوتيوب خلال أيام لحتى تكون متاحة وavailable to everyone. شكرا لكم أحبابنا المستمعين، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني بنكفي نحن وياكم برامجنا لبقية هذا اليوم.
2: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. ورد في مقال علمي أن باحثين اكتشفوا سبباً جديداً يفسر متانة الهرم الأكبر في الجيزة وقدرته على الصمود أمام الزلازل والعوامل الطبيعية منذ بنائه إلى اليوم. وأجرى العلماء دراسة لتقييم الخصائص الهيكلية للهرم مستخدمين أجهزة متخصصة لرصد الاهتزازات الأرضية والزلازل، وتركزت الدراسة على تسجيل ما يعرف بالاهتزازات المحيطة، وهي اهتزازات خفيفة ومستمرة تنتج عن عوامل الطبيعة والنشاط البشري، وذلك في 37 موقعاً داخل الهرم ومحيطه. وأظهرت النتائج أن الهرم يتمتع باستجابة إنشائية مستقرة ومتجانسة بشكل لافت رغم حجمه الهائل وتعقيده الهندسي. ويقع الهرم الأكبر في منطقة الجيزة ضمن نطاق القاهرة الكبرى، ويبلغ طول كل جانب من جوانبه نحو 230 متراً، فيما تغطي قاعدته مساحة تقارب 13 فداناً. وحدد الباحثون مجموعة من العوامل التي ساهمت في مقاومة الهرم للزلازل، أبرزها القاعدة العريضة وانخفاض مركز الثقل والتصميم الهندسي المتناظر، إضافة إلى التدرج، كما أن الكتلة من القاعدة نحو القمة ووجود غرف داخلية تقلل تضخم الاهتزازات. يذكر أن الهرم بني فوق طبقة صخرية كلسية صلبة عززت من تماسكه. وقال الباحث محمد الجابري من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن هذه العناصر شكلت معا هيكلا متوازنا ومتماسكا. وأضاف الباحث عاصم سلامة أن البنائين في مصر القديمة امتلكوا معرفة عملية متقدمة تتعلق بتوزيع الأحمال واستقرار الأسس وسلوك الكتل الحجرية. وأشار الباحثون إلى أن المنطقة شهدت زلازل قوية خلال القرنين الماضيين، بينها زلزالا عامي 2847 و1992 اللذان تسببا بأضرار واسعة وآلاف الضحايا، بينما لم يتعرض الهرم الأكبر سوى لأضرار طفيفة. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A Twim FM sponsor.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: التويم اف ام سبونسر.
4: جيد، ارجع قليلاً، ارجع أكثر قليلاً، أكثر قليلاً، توقف، ممتاز.
5: أنت مهم في العمل.
4: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
5: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى:

إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه جعل لهم الليل آية يخرج منه النهار إخراجا، لا يبقى معه شيء من ضوء النهار، أو يقال ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض فيعرى نفس الزمان كشخص زنجي أسود، لأن أصل ما بين السماء والأرض من الهواء الظلمة، فاكتسى بعضه ضوء الشمس كبيت مظلم أسرج فيه، فإذا غاب السراج أظلم، فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام، والشمس تجري، وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها، لحد لها موقت مقدر تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة، شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره، أو لحد لها من مسيرها كل يوم في مرائي عيوننا وهو المغرب، أو لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا. ذلك الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق، تقدير العزيز الغالب بقدرته على كل مقدور، العليم بكل معلوم. والقمر قدرناه منازل، وهي 28 منزلا، ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه، على تقدير مستو يسير فيها من ليلة المستهل إلى 28، ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر. ولا بد في قدرناه منازل من تقدير مضاف، لأنه لا معنى لتقدير نفس القمر منازل، أي قدرنا نوره فيزيد وينقص، أو قدرنا مسيره منازل فيكون ظرفا، فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس حتى عاد كالعرجون، وهو عود الشمراخ إذا يبس وعوج، القديم العتيق المحول، وإذا قدم دق وانحنى واصفر، فشبه القمر به من 3 أوجه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم أن تجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره، لأن لكل واحد من النيرين سلطانا على حياله، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، ولا الليل سابق النهار ولا يسبق الليل النهار، أي آية الليل آية النهار وهما النيران، ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن تقوم القيامة، فيجمع الله بين الشمس والقمر وتطلع الشمس من مغربها، وكل في فلك يسبحون، وكلهم أي 4 من الليل والنهار والشمس والقمر، فالضمير للشموس والأقمار، في فلك يسبحون أي يسيرون. الفلك معناه المدار، الليل له مدار والنهار له مدار. أخرج الشيخان عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. وأخرجا عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين.

مستمعين الكرام، نكمل معكم الحديث عن معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونتكلم اليوم عن معجزة تكلم الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى البيهقي والدارقطني والحاكم وابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء رجل أعرابي من بني سليم وكان قد صاد ضبا جعله في كمه ليعود به إلى أهله فيأكله. والضب حيوان يشبه الحرباء ولكنه أكبر ويكون في الصحراء، فرأى الرجل جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل: على من هذه الجماعة؟ فقالوا له: على هذا الذي يزعم أنه نبي. فشق الأعرابي الجماعة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي محمد: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض منك إلي، ولولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي، فرد الأعرابي على النبي مستهزئا به يقول له: وتكلمني أيضا؟ واللات والعزى، لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضب الميت. ثم خلع الضب الميت من يده وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي محمد: إن آمن بك هذا الضب الميت آمنت بك. فقال عليه الصلاة والسلام للضب الميت: يا ضب. فقام الضب وقال: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين، بلسان عربي مبين يفهمه جميع الحاضرين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تعبد يا ضب؟ فقال الضب: الله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أنا يا ضب؟ قال الضب: أنت رسول رب العالمين وخاتم المرسلين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض منك إلي، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ووالدي وولدي، ولقد آمنت بسري وعلانيتي وداخلي وخارجي وشعري وبشري. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هداك إلى الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه.

كانت تلك مستمعين الكرام معجزة نطق الضب بين يدي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.

بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن

يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: أشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هاجر النبي المقدام الهمام، محمد عليه الصلاة والسلام، تنفيذا لأمر الله لبناء دولة الإسلام على أسس متينة. وهاجر قبله وبعده أصحابه السجعان، يتركون أهلهم وديارهم وأموالهم وذكرياتهم، ظنا بدينهم، إلى ملجأ أمين، إلى إخوة لهم في المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب. اجتمعوا معهم بجامع الإيمان، وبهم التقوا ومعهم تآخوا، ليضربوا بذلك مثلا في معنى الإخاء الحقيقي، حيث كان الأنصاري المسلم من أهل المدينة يقسم داره وماله بينه وبين أخيه المهاجر المسلم من أهل مكة، فبورك من عطاء وأنعم به من أجر كان لهم بنية أخلصت لوجه الله تعالى. ما كان كثير من الأنصار يعرفون كثيرا من المهاجرين، ومع ذلك فتحوا قلوبهم وبيوتهم لهم، فقاسموهم رغيفهم وبيوتهم وما يملكون حقيقة، النصف تماما، وهو ما لا يفعله عادة الشقيق مع شقيقه. وذا من أعاجيب الزمان التي قد يظن أنها من الخيال، غير أنها المدينة الفاضلة التي عرفها الزمان، والهجرة التي غيرت مجرى التاريخ. وعندما وصل الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام المدينة، المدينة المنورة به وبهجرته إليها ومقامه فيها، أنشد لسان الحال: طلع البدر علينا، ووقف الناس على جانبي الطريق وعلى أبواب البيوت ونوافذها وأسطحها، كبارا وصغارا، نساء ورجالا، أحرارا وعبيدا، يقولون: انزل عندنا يا رسول الله، ليحظوا بهذا الشرف والسؤدد، ولتنالهم البركة والنعمة. حتى إن البعض كان يشد خطام الناقة لعل كامل النور النبي المبارك ينزل عنده. ولما يكن لرسول الله بيوت لزوجاته في المدينة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: اتركوها، دعوها، فإنها مأمورة، حتى بركت بنفسها على باب منزل عظيم من عظماء الأنصار، أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه. وخير المنازل المروءة. يا رسول الله، قلوبنا تتزكى بسكناك فيها، وألسنتنا تتشرف بالصلاة عليك، ودروبنا تتعطر بمشينا خلفك، وحياتنا تتحلى بوجودك فيها، وبيوتنا تتزين بنزولك فيها، فكل البيوت بيوتك يا نور الوجود. الواحد منا إذا رآك في المنام على صورتك الحقيقية يفرح كأنما ملك الدنيا، زيادة على أنه ضمن الآخرة بإذن الله تعالى. زيارتك مطمح الوالهين، ومجاورتك مأمل العاشقين. إن أهمنا خطب ذكرناك، وإن سرنا خبر ذكرناك. أولادنا يحفظون اسمك: محمد رسول الله، محمد حبيبي، يحبونك وما زالوا يتعرفون سيرتك. والمسلم لا يتردد إن سألته: من أحب الناس إليك؟ قال: محمد، قبل الأم والأب والخال والعم والأخ والأخت والوالد والحفيد والصديق والجار. اسمك محفور بالنور في قلوبنا، سيرتك أنهار فضة، وكلامك وسع الحقول حنطة. كلنا اليوم خلفك، يتجدد الحب لك، ملأتنا عزة، ولأجلك نملأ المدى. معك الغنية وبك المنية، وأنت البغية يا سيدي يا محمد. في كل نفس مؤمنة تتجلى بركات الهجرة بمعانيها التي تتولد عزيمة ومروءة وأصالة وشجاعة، أدامها الله مناسبة عطرة لتجديد الولاء والفداء لصاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا هجرة المختار، يا مرحبا بالموعد المعطار، منك الندى فيك الهدى ضاء المدى، يا ملتقى الأسرار بالأنوار،
منك المواعظ تستقى بعذوبة، لك كل عام لهفة الأنظار، كل حول هجري وأنتم بحول خيري. والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم على صاحب الهجرة وآل بيته وأصحابه.

0: يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان، ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فليصلي علي.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A 2 MFM sponsor.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
6: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. هذا الحديث الصحيح يخبرنا بأن من رأى عورة، أي لمسلم، فسترها، أي لم يبثها بين الناس بل أخفاها، فله أجر شبيه بأجر من أحيا موءودة، أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية، كما كان جاهلية العرب يفعلون، من قبرها، أي أنقذها، أخرجها من قبرها. هذا الإنسان الذي رأى على مسلم عورة فسترها ولم يبثها وينشرها، فله أجر شبيه بأجر الذي أحيا الموءودة، أي الطفلة التي دفنت طمت بالتراب وهي حية فأنقذها قبل أن تموت. هذا له أجر عظيم، وهذا الأمر كان في جاهلية العرب، أي قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، كان هذا الشيء معروفا عند العرب، لكن عمر بن الخطاب ما فعل هذا. هذا كذب مفترى عليه أنه كان قبل أن يسلم وأد بنتا له، إنما بعض الناس فعلوا، حتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل معروف بالكرم والحلم، لكن حدثت له حادثة ففعل هذا، ثم بعد أن أسلم عمل حسنات كثيرة حتى تنغمر تلك المعصية، التي فعلها قبل أن يسلم من وأد بنات له. هذا الرجل سبب إقدامه على دفن بنات له ثمانية بنات ولدن له دفنهن حيات، سببه أنه كانت أغارت قبيلة عليهم، قبيلة من العرب أغارت على قبيلة هذا الشخص الصحابي الجليل، لأنه بعدما أسلم صار على حالة ومرتبة عالية، سببه أن هذه القبيلة أغارت على قبيلته فسبت له بنتا، هذه القبيلة أخذت بنتا له أسيرة، ثم حصل صلح بين القبيلتين، فهذه البنت كان واحد من تلك القبيلة التي أسرتها مال إليها، تعلق بها وهي تعلقت به، هي أعجبها وهو أعجبته، فخيرت، قيل لها: ترجعين إلى أبيك أم تبقين هنا مع هذا الرجل؟ قالت: أنا أختار هذا الرجل. اختارت على أبيها هذا الرجل، مع أن أباها وجيه في قومه وكريم وسخي وحليم معروف بالذكر الحسن عند الناس. هنا غضب، قال: كيف تفضل علي هذا الشخص؟ فحلف أنه إن جاءته بنات بعد هذا يدفنهن وهن حيات، فدفن بعد ذلك ثمان بنات وهن حيات، كلما ولدت له واحدة يدفنها إلى أن أكمل عدد ثمان. ثم بعد أن أسلم ندم على ما فعل ندامة شديدة، فقال لرسول الله: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ أنا وأدت ثمان بنات في الجاهلية، أي قبل أن أسلم دفنت ثمان بنات، فماذا أفعل؟ قال له: أعتق رقابا، أي أناسا مملوكين، حررهم. قال: أنا صاحب إبل، معناه عندي إبل كثير، أما الرقيق ما عندي. عندي إبل كثير، فتصدق بنحو 100 إبل كي يغطي ما سبق له من وأد بناته الثمان. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم تقبيح هذا الأمر، تقبيح وأد البنات. قال تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا فعل شنيع من أشنع الجرائم. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يرى عورة لمسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس، إن رآها فسترها بأجر هذا الإنسان الذي رأى موءودة فأنقذها قبل أن تموت، قبل أن تختنق بالتراب بهذا الطم، أنقذها، وفي ذلك أجر عظيم. وكذلك هذا فيه أجر عظيم الذي يرى عورة على مسلم فيسترها. ثم هناك قصة تشبه هذه حصلت في خلافة عمر. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية ثم أخرجتها قبل أن تموت. هذه القصة فيها دليل على مشروعية الستر على مسلم. قال: كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية قبل أن أسلم، دفنتها ثم أخرجتها قبل أن تموت، أخذته الشفقة فأخرجها قبل أن تموت. قال: ثم أدركنا الإسلام فأسلمت ونحن أسلمنا، ثم ارتكبت حدا من حدود الله، معناه زنت قبل أن تتزوج، وهي شابة زنت فأخذت شفرة لتذبح نفسها، أي من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة أخذت شفرة لتنتحر، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، عروق العنق من الجانبين يقال لها أوداج، فداويناها، القدر الذي هي قطعته عالجناه بالدواء، ثم تابت توبة حسنة، ثم خطبت إلينا من قوم، فأخبرت ببعض ما جرى لها، أخبرتهم ببعض ما جرى لها على زعمه لئلا يغشهم، قال لهم: بنتي هذه كان سبق لها كذا وكذا حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يفسخوا أو يتركوها، على زعمه أنه ينصح الذي يخطبها، لأن بنته سبق لها كذا مما هو عار وعيب. فقال عمر: أنت تبث ما ستره الله تعالى، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار، معناه لئن عدت بعد هذا إلى إفشاء هذه العورة التي سبقت لابنتك، إن تحدثت بها بعد هذا لأجعلنك نكالا، أي عبرة للناس، بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل الأمصار، أي أهل المدن: فلان ابن فلان فعل كذا فأجري عليه من العقوبة كذا، أجرى عليه أمير المؤمنين كذا. هذه الحادثة يؤخذ منها حكمان شرعيان: يؤخذ منها أن الإنسان بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له. المسلم إذا سبق له عار، مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك العورة، لا يجوز أن تفشى بعد أن يتوب ذلك المسلم أو المسلمة. حتى في مثل هذه الحالة، مثلا بعد أن تاب ذلك الشخص المسلم أراد إنسان مصاهرته، لا يجوز أن نكشف ذلك العيب الذي سبق. ويؤخذ من هذه القصة أن هذه البنت لو لم تكن تابت كان حقا على أبيها إذا خطبت إليه أن يتكلم فيها، مع أنه أبوها، وإن سكت هو وغيره ممن علم بالحادثة يكونون غاشين، الأب يكون غاشا ومن علم بذلك ممن سواه من أهلها أو من غير أهلها يكونون غاشين. فلو كان الأمر كذلك ما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوبخه هذا فيما يتعلق بالأمر الذي لا يتعدى إلى الغير. أما الإنسان الذي يغش الناس في تجارته أو تدريسه لعلم الدين أو لعلم الدنيا أو غير ذلك من سائر فنون المعاملات، الذي يغش في ذلك واجب كشفه ولا يجوز ستره، لا يجوز الستر عليه بل يجب كشفه. الذي يغش في المعاملات كالذي يبيع البضائع التي فيها عيب من غير أن يبين عيبها، هذا فرض على من علم بحال هذا التاجر أن يحذر الناس منه. كذلك إذا وجد إنسان يعمل عند شخص وهو خائن، هذا العامل خائن، الشخص الذي يعرف منه الخيانة يجب عليه أن يحذر صاحب العمل، يقول له فلان كذا، هذا فرض، هذا لا يطلب ستره، هذا كشفه مطلوب، لأن النصيحة تقتضي ذلك، تقتضي كشفه. كذلك إذا إنسان أراد أن يصادق إنسانا، فالمسلم الذي يعلم من هذا الإنسان الذي يريد أن يصادقه ضررا وغشا وخيانة، يجب عليه أن يكشفه ويحذر منه، يقول له لا تصادق فلانا، فإنه لا يصلح للمصادقة. وإن كان لا يكتفي بهذا القدر إلا أن يكشف له ما هو السبب الذي يجعله غير صالح للمصادقة، يبين له، يقول له فعل كذا فعل كذا، ثم بعد ذلك إن ظل على مصادقته فوباله عليه. أما ذلك الشخص برأ نفسه. أما من خشي أن يضره ذلك الشخص يجوز له أن يسكت، أما إن كان لا يخشى أن يضره فسكت من أجل خاطره، من أجل أن لا ينزعج خاطره، هنا يكون عاصيا لربه. وهذا يطلق عليه اسم الغيبة، لكنها من الغيبة الجائزة الواجبة. لذلك الغيبة في بعض المواضع تجوز، والغيبة هي ذكرك أخاك بما فيه بما يكره في خلفه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشخص خطب فأساء الخطبة، قال له بئس الخطيب أنت، وذلك لأنه قال كلمات خالف فيها الشرع. هو ما سب الرسول ولا انتقصه، بل على زعمه كان يعظم الرسول تعظيما بالغا، وهذا الشخص كان يظن نفسه يعظم الرسول تعظيما بالغا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى بعثه لبيان الحق والباطل، ما سكت له، قال له بئس الخطيب أنت. فلذلك يجب التحذير من هؤلاء الذين يحرفون دين الله. وهذا الحديث رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. والقول الذي قاله ذلك الرجل فأغضب الرسول، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. الرسول انتقده لقوله ومن يعصهما، ما قال ومن يعص الله ورسوله، بل قال ومن يعصهما، جمع في لفظ واحد. الرسول لا يرضى بأن يذكر الله ويذكره في لفظ واحد على هذا الوجه، وإن كان مراد الشخص تعظيم الرسول، لكنه فعل فعلا لا يوافق شرع الله، لأنه قال ومن يعصهما فقد غوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا، ويسر تلاوته تيسيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم تلاوة القرآن، فإنه كتاب الله العزيز، فبتلاوته تنشرح الصدور وتسكن النفوس وتطمئن القلوب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: تجني يا إنسان ثمرات الإحسان،
2: تجني يا إنسان ثمرات الإحسان.
0: أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، برنامج في رحاب القرآن. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، ولا تنسوا أن تكثروا من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أيضا بالإكثار من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. يسعدنا اليوم أيضا أن نرحب بفضيلة الشيخ المقرئ سمير الدبليز الأزهري معنا بالاستديو مجددا. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
3: بارك الله فيك، يا أهلا ومرحبا بكم.
0: إن شاء الله بخير.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: كنا قد طرحنا عليكم بعض الأسئلة يوم أمس، واليوم سنتابع قبل أن تتابع أنت في أحكام التجويد.
3: نعم.
0: إن شاء الله تعالى. ما هي أفضل السبل لتعلم قراءة القرآن بالشكل الصحيح؟
3: ولابد من التلقي، يعني في البداية إذا أراد الإنسان أن يتعلم يقصد شيخا متقنا، وهذا الشيخ إما أن يسمع من الطالب بداية، فإذا كان عنده بعض التنبيهات ينبهه، وإلا يقره على قراءته. والأحسن أن يسمع الطالب من القارئ، يسمع وبعد ذلك يعرض الطالب على شيخه ما سمعه، فإذا أقره ويعني صحح قراءته بعد ذلك يقرأ. أما أن يقرأ الإنسان يعني يأخذ من قواعد أو أحكام التجويد من كتاب، هذا بكثير من الأحيان يعني لا يصل إلى النتيجة المرجوة.
0: يعني في هناك أيضا طرق يعتمدها الطالب الذي يريد أن يحفظ القرآن أيضا بسهولة الحفظ له؟
3: للحفظ يعني السبيل الأنجع التكرار.
0: نعم.
3: يعني الإنسان بيقولوا سمي إنسانا لكثرة نسيانه.
0: نعم.
3: فحتى لا ينسى لابد من التكرار، يكرر صباحا وظهرا ومساء مع التكرار، حتى يعني الحفظ يوصون بأن يذاكر الإنسان محفوظاته كل أسبوع، يعني لا يخلو أسبوع من مذاكرة كل ما يحفظ من القرآن، ولو حفظه كاملا يذاكره في خلال أسبوع. هذه المذاكرة هي التي تثبت الحفظ وتثبت المعلومات، يعني كما قالوا: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته.
0: نعم. طيب إذا واحد مثلا بده يحفظ القرآن، قديش بياخد معه تقريبا من السنوات؟ يعني نحن سبحان الله بنعرف أنه قديش الصالحين وبعض العلماء مثل الشافعي وغيره من العلماء يحفظون القرآن كاملا وهم صغار السن.
3: وإذا يسر الله لطفل من يتعاهده ويتابعه، يعني قد يحفظ بزمن قليل. يعني هو العلماء لما قسموا القرآن إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب ثم إلى أرباع.
0: نعم.
3: هو المصحف 30 جزءا، كل جزء 8 أرباع.
0: نعم.
3: يعني 30 × 8، الشهر 30 × 8 أشهر. إذا كان يحفظ كل يوم ربعا، والربع تقريبا ورقة من الوجهين مع يعني حوالي 5 أو 7 أسطر، يعني كل هذا الربع تقريبا بين 30 و40 سطر.
0: نعم.
3: من العلماء من كان يحفظ باليوم 200 سطر.
0: ما شاء الله.
3: فإذا كان الإنسان يعني يتابعه أهله، إذا كان يحفظ كل يوم ربعا فيحتاج إلى 8 أشهر.
0: شاء
3: يحفظ
0: الله.
3: المصحف ب8 أشهر،
0: أقل من سنة يعني.
3: أقل من سنة. أما إذا كان مثلا كل يوم وجه، والمصحف تقريبا 600 وجه، حتى 600 وجه يعني أقل من سنتين.
0: نعم.
3: إذا كان يحفظ فقط وجه يعني 15 سطرا في اليوم أو حتى أقل، هذا مع المتابعة والتعهد يصل الإنسان إلى هذه النتيجة. أما إذا ترك كما قالوا أنه النفس إذا والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فمع المتابعة يصل الإنسان إلى نتيجة
0: إن شاء الله. ما شاء الله.
3: أما مع الإهمال تمضي سنين يعني يعني
0: يمر العمر.
3: حينما نسمع عن طفل عمره مثلا 10 سنوات يحفظ القرآن ويحفظ أشياء أخرى، بينما بعض الناس ممن يعني يحبون الدين وصلوا إلى 90 ولم يقرأوا ختمة، مجرد قراءة.
0: نعم.
3: هذا لأنهم يعني انشغلوا بأمور أخرى.
0: نعم. طيب نسمع بالقراءات، قراءات القرآن الكريم، لو تفسر أو تشرح لنا ما معنى القراءات 7 أو 10.
3: هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني على عدة وجوه من القراءة. والمصحف إجمالا لما كتب، لما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، الكتبة هو الرسول ما كان يقرأ المكتوب ولا يخط بيمينه، كما جاء في كتاب الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتبة، فكانوا إذا كتبوا يكتبون الحروف من غير نقط ومن غير تشكيل. ويعني مثلا بعض الحروف مثل فتبينوا أو فتثبتوا، مثل لنبوئنهم أو لنثوينهم، نفس الحروف، لكن بعض الصحابة قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وجها، والبعض الآخر سمعوا وجها آخر. يعني يقال عن سيدنا عمر أنه صلى خلف أحد الصحابة فسمع منه بسورة الفرقان، سمع كلمات وألفاظا هو كان تعلمها على غيره، على غير هذه الصفة وعلى غير هذا الوجه. فبعد أن انتهى من الصلاة أخذه سيدنا عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني كأنه يقول هذا يقرأ على غير ما علمتني.
0: نعم.
3: فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قرأ، فقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت. سيدنا عمر تفاجأ، قال قرأ يا عمر، قرأ يعني بخلاف. نعم. القراءة الأولى، قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت.
0: ما شاء الله.
3: يعني هذه الوجوه أنزلت على أكثر من وجه.
0: نعم.
3: فبالفاتحة مثلا بعض القراء يقرأ مالك يوم الدين، وبعض القراء يقرأ ملك يوم الدين. من القراء 7 5 قرأوا ملك، و2 قرأوا مالك بالألف، وهي الكتابة ميم لام كاف، إن لا يوجد ميم ألف لام كاف، وهذه يعني الألف التي توضع أحيانا بين الميم واللام، مثل قل اللهم مالك الملك كتبت بالألف، فكلهم يقرؤون مالك الملك.
0: نعم.
3: أما يعني بعض المواضع خاصة أنه ما في نقط، يعني هل هي بالتاء أو بالياء، يعني شراح المصحف يقولون مثلا بالخطاب، يعني مثلا تذكرون، وبعضهم يقول بالغيب يعني يذكرون هم.
0: أيوة.
3: هذا ورد حتى يعني أحيانا ورد بزيادة حروف أو بالنقص ببعض الحروف، يعني مثلا بالمصحف المكي: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها، نحن برواية حفص عن عاصم تجري تحتها. فهذه المن موجودة ببعض المصاحف وبعض المصاحف ليست فيها. كذلك يعني بغير هذا الموضع، مثلا الصاد إذا وضع عليها نقطة تنقلب إلى حرف الضاد.
0: صحيح.
3: الله تعالى يقول والله يقص الحق، بعض القراء أو يعني ببعض القراءات والله يقضي الحق. ف هذا كله يحصل في خلاف بين القراء، لكن هذا الخلاف لا يؤدي إلى التناقض والتضاد، يعطي معنى آخر مثلا معنى، لكن ينسجم مع القراءات كلها تنسجم مع بعضها البعض.
0: نعم.
3: وهذا أنزل وهذا أنزل.
0: سبحان الله، يعني معلومات كتير عظيمة وكثيرة عن القرآن الكريم.
3: هو سبحان الله، مع أن القرآن عند المسلمين هو أفضل كتاب، لكن العناية بين أكثر أبناء الأمة العناية قليلة، إن كان بالحفظ أو بالفهم أو بنشر العلوم، يعني هذا العناية قلت، وإلا الذين اشتغلوا واعتنوا بالقرآن وبعلومه يذكرون علوما كثيرة، إن كان باللغة بالقراءات بالنحو أمور كثيرة، بالفقه بأمور العقيدة، علوم القرآن كثيرة، لكن المطلوب من أبناء المسلمين أن يكون لهم همة في التعلم، وإلا إذا تركوا يمكن بالآداب التي ذكرت في القرآن، أحيانا نرى غير أبناء المسلمين من يأخذ هذه الفضائل ويتحلى بها من غير أن يكونوا على عقيدة، على أصل العقيدة الإسلامية، لكن وجدوا ما ينفعهم فأخذوها.
0: نعم.
3: وأبناء هذه الأمة كثير منهم ابتعد.
0: سبحان الله.
3: نسأل الله أن يوفقنا للتعلم وللتعليم وللتطبيق.
0: آمين آمين. طيب فضيلة الشيخ، من هم القراء الذين ينسب إليهم القراءات السبع؟
3: القراء السبعة، واحد منهم مدني وقارئ مكي وقارئ بصري وقارئ شامي، وثلاثة من الكوفة كوفيون.
0: نعم.
3: القارئ المدني هو نافع، والقارئ المكي هو ابن كثير، عبد الله ابن كثير، وهذا غير المفسر.
0: نعم.
3: والقارئ الشامي عبد الله ابن عامر، والبصري أبو عمرو ابن العلاء، والثلاثة الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. هؤلاء القراء السبعة إجمالا، هؤلاء لا يوجد رابط بينهم وبين الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء القراء ليسوا من الصحابة، لا، إنما جاءوا بعد. ومعنى الحديث على سبعة أحرف على عدة وجوه من القراءة، لكن كما أن الأئمة بالفقه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تفرغوا لأمر الفقه وللتفصيل، مثلا إذا حصل كذا فالحكم كذا، وإذا حصل مع الإنسان كذا فالحكم كذا، تفرغ للإقراء هؤلاء الأئمة الذين نسبت إليهم القراءة، وإلا كل القراءات مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء السبعة بزمن سيدنا عثمان سمع من بعض الصحابة أنه ممن كان يقرأ القرآن على وجه غير ما كان يقرأ صاحبه أو صحابي آخر، فكان يقول قراءتي أفضل من قراءتك.
0: نعم.
3: وصل الأمر إلى سيدنا عثمان فأمر أن تكتب مصاحف وترسل إلى الأمصار، أرسل من المدينة إلى مكة إلى بلاد الشام إلى بلاد العراق الكوفة والبصرة، أرسلت مصاحف إلى حتى يقولون إلى اليمن. هذه المصاحف كتبت، وكان في كل بلد قارئ يقرأ بما بما تعلم وبما يوافق هذا الخط المصحف.
0: نعم.
3: فنسبت لهم القراءة. يقال مثلا قراءة نافع المدني، قراءة عبد الله بن عامر الشامي، وقراءة نحن نقرأ إجمالا برواية حفص عن عاصم الكوفي.
0: نعم.
3: وهذه الرواية انتشرت في بلاد الحجاز وفي بلاد الشام وفي بلاد اليمن وفي كثير من البلاد، أحكامها أقل من غيرها من الروايات، فلذلك انتشرت أكثر من غيرها. حتى بمكة والمدينة لا يقرؤون بقراءة القارئ المكي أو المدني، إنما يقرؤون برواية حفص عن عاصم الكوفي.
0: الكوفي
3: أحكامه أسهل.
0: نعم. ما الفرق بين القراءات السبع والقراءات العشر؟
3: كما هي القراءات السبع متواترة والعشر متواترة، لكن السبع مشهورة أكثر.
0: نعم.
3: وإلا العشرة متواترة، يعني يقرأ بها في الصلاة ويقرأ بها على أنها قرآن، متواترة وتوافق الرسم الذي كتب في زمن سيدنا عثمان. هلا نقول مصاحف بالرسم العثماني، يعني توافق الرسم، توافق الحروف التي كتبت في زمن سيدنا عثمان على اختلافها. يعني بعض المصاحف فيها ووصى إبراهيم بنيه، وفي بعض المصاحف وأوصى، المعنى لا يتناقض، وصى أو أوصى. تختلف حرف فيه ألف زائدة وحرف فيه شد على الصاد. الخلاف بين القراءات السبع بين القراء، وكذلك بين القراءات العشر، وإلا العشرة الثلاثة الذين يتمون العشرة قارئ مدني وقارئ بصري وقارئ محسوب على الكوفيين وخلف العاشر. يعني كما أن الخلاف بين القراء السبع قائم، كذلك مثله بين القراء السبعة وبين القراء الثلاثة. يعني بعض القراء الثلاثة لهم مثل أصل من السبعة، وأحيانا يخالفوا الأصل الذي هو من المدينة. يعني أبو جعفر ونافع كلاهما من المدينة، لكن في خلاف بينهما، وكذلك بين حمزة وبين الكسائي وبين عاصم الكوفيون في خلاف بينهما. يعني أحيانا يعني أحد المشايخ أو أحد المدرسين يدرس بطريقة ويدرس طالب آخر بطريقة أخرى، لكن يصلون إلى نفس النتيجة. وكل هذه القراءات يعني حتى تقرأ، حتى يقرأ بها على أنها قرآن، كلها ثبت تواترها ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توافق الرسم العثماني وتوافق أحكام اللغة، لا تخالف أحكام النحو، وتواترت ثبت تواترها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. يعني نحن دائما نسمع قراءة حفص عن عاصم، هل نستطيع أن نسمع منك غير هالقراءة من أنه تتلو لنا سورة من القرآن الكريم؟
3: أي نعم، نقرأ
0: ورش
3: برواية ورش.
0: نعم،
3: نقرأ من سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تليها، والنهار إذا جليها، والليل إذا يغشيها، والسماء وما بنيها، والأرض وما طحيها، ونفس وما سويها، فألهمها فجورها وتقويها، قد أفلح من زكيها، وقد خاب من دسيها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقيها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها، فلا يخاف عقباها. مثل هذا الفرق بين إن عند ورش عنده إمالة صغرى، يعني بدل أن نقول وضحاها يقرأ وضحيها، مما يعني يروى عن ورش. وفي آخرها بدل ولا يخاف عقباها فلا يخاف.
0: أيوة. نعم.
3: بدل الواو ف.
0: في أي البلاد منتشرة هذه القراءة؟
3: إجمالا بالمغرب العربي يقرؤون بما يوافق قراءة الإمام نافع.
0: نعم.
3: إما بقالون عن نافع أو بورش عن نافع، لكن الأشهر الأكثر انتشارا يعني يعني كما قلنا في بلاد اليمن، في بلاد الحجاز، في بلاد العراق، في مصر، في بلاد الشام، في المشرق، في يعني بأندونيسيا وماليزيا، كله المشهور أكثر رواية حفص عن عاصم. أما برواية قالون أو ورش عن نافع بالمغرب العربي، لكن الآن يعني بعض القراء يجتهدون بأن يقرأوا على غير رواية حفص عن عاصم التي انتشرت، حتى يبينوا أنه في قراءة غير، في وجه غير ما يعرفون من رواية حفص عن عاصم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
3: آمين وفيك.
0: ما شاء الله، هو الواحد بده همة ويبدأ.
3: نعم.
0: مش بس بالقول يعني، يبلش وإن شاء الله. نعم. يعني بتتيسر الأمور وبصير في بركة بالوقت كمان.
3: هي سبحان الله العمر، عمرنا محدود.
0: نعم.
3: واليوم معروف 24 ساعة. الصحابة اللي عملوا إنجازات كمان يوم، مش كان يوم 60 ساعة أو 100 ساعة، هو نفس اليوم.
0: نعم.
3: بس قالوا يعني حتى تظهر بركة الوقت اجعل لكل وقت عملا. فالإنسان لما بيكون عنده عمل، يعني من فضل الله عز وجل علينا أن فرض علينا الصلوات وحددت أوقاتها.
0: نعم.
3: وإلا يمكن لو لم تحدد الأوقات كان الواحد بيقول عندي وقت بصلي آخر اليوم أو بصلي آخر الأسبوع، بيجمع الصلوات كلها.
0: حكمة،
3: حكمة. رمضان معروف وقته.
0: نعم.
3: والحج كمان معروف مع له وقت وله كيفية معينة، أركان وشروط وواجبات. فالإنسان إذا عمل لوقت عمل عملا، مثل قراءة القرآن، إذا بيقول أنا عندي هالوقت خلص بدي أقرأ فيه قبل ما نام ساعة أو بعد ما استيقظ أو بس أرجع من شغلي، وثبت على هالوقت، يعني يقطع مرحلة كبيرة.
0: مثل ما بيقول بتركلج برنامجه على هالنظام اللي حطه.
3: صحيح.
0: فبيبلش فيه وبيكمل.
3: طالما حط يعني هلا إجمالا بالدراسة، لولا أنه الطالب كل يوم بيروح على المدرسة خلاص مفرغ هالوقت، الطالب ولا العامل ولا التاجر.
0: نعم.
3: مخصص وقت لعمله أو لما هو يقصده. فاللي بيحط بباله أنه أنا عندي وقت للقراءة، عندي وقت للحفظ، مع الزمن يعني يصل إلى مبتغاه.
0: يعني كلام كتير مهم سبحان الله. سنتوقف لفاصل فضيلة الشيخ، ثم نعود لنتابع. نود أن نسمع منك بعض أحكام التجويد، نكمل معك.
3: على الله الاتكال إن شاء الله.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، تحية مجددة لكل من يتابع هذا البرنامج في رحاب القرآن الكريم، وضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ المقرئ سمير دبليز الأزهري. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ مرة ثانية.
1: الله فيك.
0: وفيكم آمين. سنتابع معك هذا اللقاء وسنستمع منك إلى بعض أحكام التجويد.
1: بالنسبة لأحكام التلاوة، أمس ذكرنا شيئا من أحكام النون الساكنة والتنوين. هلأ النون قلنا هو حرف غنة، والميم كذلك حرف غنة. لم نذكر أمس أحكام النون والميم حتى لا تختلط على السامع. الميم لها ثلاثة أحكام. الميم الساكنة إذا جاء بعد حرف الميم ميم مثلها، فالحكم أنه هذه الميم الأولى تدغم بالميم الثانية فتصير عندي ميم مشددة. ودائما الميم المشددة والنون المشددة مطلوب من القارئ أن يبين غنتها. والحكم الثاني إذا جاء بعد حرف الميم الساكنة حرف باء، فالحكم أن الميم تخفى عند الباء مع الغنة. كما ذكرنا أنه من أحكام النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء تقلب النون الساكنة ميما وتخفى عند حرف الباء. هذا مثل بسورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. عند لفظ يخشون ربهم بالغيب هنا الميم جاء بعدها حرف الباء. بالمصحف الحرف الذي هو في حال الإظهار يضعون عليه السكون اللي هو يشبه رأس الحاء. هذه علامة الإظهار. فبهالموضع يخشون بيحطوا على الخاء، أنه الخاء بحال الإظهار حرف ساكن بدنا نظهره، يعني نبينه من مخرجه ونبين صفاته. يخشون ربهم هون ما بيحطوا على الميم الساكنة علامة الإظهار، لأنه الميم ما حكمها إظهار، حكمها أنها تخفى عند الباء. يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. كذلك عند الميم إذا جاء بعدها ميم ما بيحطوا علامة الإظهار، لأن الميم ما حكمها إظهار، حكمها إدغام. بالإدغام يشدد الحرف الثاني.
0: نعم.
1: لهم مغفرة، إذا بدنا نبدأ من كلمة مغفرة، يعني لو كان الشيخ أو المدرس عم يختبر هالطالب بيقول له مغفرة حاطين عليها شدة، بس كيف منبلش فيها؟ هل منقول مغفرة؟ أكيد لا، لأن العرب لا يبدأون بساكن أبدا.
0: نعم.
1: ودائما الشدة عبارة عن حرفين، الحرف الأول ساكن. فهنا بهذه الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، عم نشدد الميم الثانية، والميم المشددة والنون المشددة دائما قلنا يغنان، وعلامة الإدغام أنه عم نشدد الميم الثانية. بالإخفاء ما منحط علامة الإظهار وما منشدد كمان الميم. فهذه أحكام الميم: تخفى عند الباء وتدغم في الميم وتظهر عند باقي الحروف. يعني أحكام الميم ثلاثة بينما أحكام النون أربعة. أحكام النون ست أحرف للإظهار وستة أحرف للإدغام وحرف للإقلاب وخمسة عشر حرفا للإخفاء. أما بالنسبة للميم لا، بده يحفظ الإنسان حرفين، أنه الميم تدغم بالميم والميم تخفى عند الباء، وعند باقي الحروف كل الحروف الباقية تظهر الميم عندها، تظهر بدون غنة زائدة. هذه أحكام الميم. هلأ حيث ذكرنا أحكام النون الساكنة والميم الساكنة، يمكن حتى يعني إذا كان إن كان المستمع يحتاج إلى أن يتمكن من هذه الأحكام وأن يحفظها، مطلوب أنه يكتب، أو بدنا نصير يعني نعيد أكثر من مرة. ولو كانوا يعني لو كان مباشرة يعني يرددون معنا، يمكن بنفس المجلس تحفظ هذه الأحكام، لأنه مش أحكام كثيرة. ويبقى لو ذكرنا حكم اللام الساكنة، وهذا كذلك يتردد كثيرا، يعني نقول الحمد لله رب العالمين، العالمين عم نلفظ اللام العالمين، فلما منقول الرحمن ما بقى عم نلفظ اللام. هذه اللام لام ال المعرفة تظهر عند 14 حرفا وتدغم بأربعة عشر حرفا. الحروف التي نبين اللام عندها مجموعة في كلمة ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي ثلاثة أحرف ألف باء غين، حجك حاء جيم كاف كذلك ثلاثة أحرف صاروا ستة، وخف كذلك ثلاثة أحرف واو خاء فاء صاروا تسعة أحرف، عقيمه عين قاف ياء ميم هاء خمسة أحرف مع تسعة صاروا أربعة عشر حرفا. فمنقول مثلا إذا أردنا أن نقول عن حرف الألف منقول ال ألف ال با ال غين، وبقية الحروف نفس الشيء، ابغي حجك وخف عقيمه.
0: بيقولوا له حروف قمرية،
1: حروف قمرية. إما منقول عن هالحروف قمرية أو منقول عن اللام قمرية. أيوة. لأنه لما عم نقول ابغي حجك وخف عقيمه، عقيمه فيها حرف القاف.
0: نعم.
1: لما عم نقول القمر عم تبين اللام.
0: نعم.
1: أما إذا قلنا الشمس فما منقول الشمس، إنما حتى بيبين يعني اللي عم ينظر بخط المصحف بيشوف عند مثلا القمر وانشق القمر، بيبين في على اللام في علامة الإظهار، لأن هذه السكون مثل رأس الحاء.
0: نعم.
1: أما إذا الشمس كورت منلاقي أنه في شد على الشين، وإلا إذا قلنا مثلا هذه شمس ساطعة ما منقول هذه شمس، ما في شد على الشين، لكن لما دخلت عليها الألف واللام دخلت اللام بالشين، لأن الشين من الحروف الشمسية أو اللام هنا لام شمسية. وغير حروف ابغي حجك وخف عقيمة كذلك 14 حرفا، وهي الحروف قلنا 29، لكن هذه الألف المادية لا تأتي بعد اللام الساكنة ولا بعد الميم الساكنة ولا بعد النون الساكنة ولا تأتي بعد أي حرف ساكن، إنما قبلها يكون فتحة. هيك هلا يعني اللي سجل ذكرنا أحكام النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام هذه اللام الساكنة التي هي لام أل، وبينا أن النون والميم المشددتان كذلك ينبغي أن نظهر غنتهما. مثل إنا لما بدنا نبين الغنة عند الميم والنون المشددتين، إذا أضغمت النون بالنون أو أضغمت النون بالميم بيصير عندنا نون مشددة أو ميم مشددة، وإذا أضغمت الميم بالميم بيصير عندي ميم مشددة، فينبغي أن نبين الغنة في هذين الحرفين.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود.

0: بينا أحكام النون الساكنة والميم الساكنة واللام لام ال، ويعني هذه الأحكام لا يخلو صحيفة إلا أن يعني يجد يصادف القارئ يجد هذه الأحكام في كل صحيفة. وكذلك من الأحكام التي تتكرر كثيرا أحكام المد. المد يكون في ثلاثة أحرف، الألف والواو والياء، وهذا المد ضروري حيث يعني يوجد مد، وإلا إذا ترك الإنسان المد بيكون أسقط حرفا. وإذا ما في حرف مد، إذا مد الكلام بيكون زاد حرفا، يعني مثل عما يتساءلون، ما فينا نقول عما يتساءلون منزيد ألف، لا. حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء. هذه الحروف الثلاثة يقال لها حروف العلة. الألف دائما تكون ساكنة ودائما يكون قبلها فتحة، أما الواو والياء قد تكون متحركة، مثل إذا قلنا مثلا ويعمل، ويا الواو مفتوحة والياء مفتوحة متحركة، فما بدها مد. أما إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تناسبها من جنسها فلا بد أن نمدها، يعني مثل بكلمة تجمع الحروف الثلاثة نوحيها أو أوذينا. بسورة الأعراف قالوا أوذينا، أوذينا بدنا نمد، بدنا نمد بعد الهمزة المضمومة وبعد الذال المكسورة وبعد النون المفتوحة. بسورة الحج يقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون، أذن ما في مد الإنسان، وإلا بغير المعنى،
1: يعني ما بيقول أذن،
0: ما بيقول أذن للذين، ولا بالموضع الذي في سورة الأعراف ما بيقول قالوا أذن، أذن أصابنا الأذى، أذن يعني سمح وجاز لهم. المد مهم أن يتنبه الإنسان له، وكما بينا هذه الحروف الثلاثة ألف واو ياء، الشرط في مدها أن تسكن الواو والياء، والألف دائما ساكنة قبلها فتحة، الواو والياء الشرط أن تكون ساكنة وأن يسبقها حركة من جنسها. فإذا كان الأمر على هذه الحال يمد الإنسان، لكن يمد إلى أي حد؟ يمد مدا طبيعيا إلا بمقدار حركتين، إلا إذا كان بعد حروف المد في همزة أو سكون. يعني إذا كنا نقرأ مثلا بسورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فإذا وصلنا إلى قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، هون فإذا الفاء عليها فتحة، فمنقول ف، الهمزة مكسورة فاء، ذال مفتوحة وبعد ألف من مد صوتنا بفتحة الذال، فإذا ما بيصير نقول فإذا ولا بنقدر نقول فإذا جاء، لا بدنا نقول فإذا جاءت، عن جاءت عم نمد الألف أكثر من ألف فإذا، لأنه جاء بعدها همزة. وهن الذي ينظر يعني في المصحف يرى علامة المد على الحروف التي بعدها همزة أو سكون، أو دائما إذا رأى القارئ علامة المد يعني بعد حرف المد في همزة أو سكون، وهذا الهمزة أو السكون بيقولوا له مد فرعي. المد الفرعي يعني لو قرأ الإنسان فإذا جاءت الطامة الكبرى، جاءت هي نفس الكلمة، نفس حروف جاءت، حروفها حروف جاءت، ما صار في إسقاط للحروف ولا في زيادة حروف. وكذلك الطامة هي الطامة، يعني إذا الإنسان مد هالمد الفرعي أو ترك المد الفرعي ما أسقط الحروف، لكن ما قرأ كما ينبغي أن يقرأ. أما لو أسقط المد الطبيعي يعني ترك المد الطبيعي يعني ذهب الحرف. يعني مثل منكمل فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. عند الإنسان إذا ترك الإنسان هالمد قرأ الإنسان أسقط حرفا يعني صار في حرمة. أما هناك لا ترك ترك حكما من أحكام التجويد لكن لم يسقط حرفا. فالمطلوب ينتبه الإنسان إذا كان عندي هالحروف ألف واو ياء مطلوب أن أمد صوتي إذا جاء قبل الألف، والألف قلنا دائما ساكنة وقبل مفتوح، بس الواو والياء إذا سكنت وقبلها حركة من جنسها لابد من المد. فإذا تركنا المد يعني أسقطنا هذين الحرفين الواو والياء. وكذلك الألف إذا ترك المد. وإذا وجدت الحركة فقط الفتحة أو الضمة أو الكسرة ما بنقدر نزيد، لأنه إذا زدنا بنكون غيرنا الكلمة. وكثير من الأحيان الذي يبدأ بالقراءة يعني يرتاح إذا مد آخر الكلمة. مثل وما يدريك لعله يزكى. ما إذا قال وما يدريك لعله يدريك بيكون زاد ألف. يعني بده مع التمرين يتنبه أنه بحال وجود الحركة بدون حروف ما في مد. حركة بدون حروف مد ما في مد. وإذا ما في بعد حرف المد همزة أو سكون المد بده يكون طبيعي، مش أكثر من الطبيعي نزيد بالمد. يعني أحيانا هلا اللي بيقرأوا بسورة الإخلاص بيقولوا بعضهم قل هو الله أحد، أهي قل هو الله أحد ما بده مد زائد. كمان الله الصمد ما بده مد زائد. يعني ننظر بالقرآن إذا وجدنا إشارة لعلامة المد يعني بعد حرف المد يوجد همزة أو سكون. هلا بعض الأحيان بيقول القارئ أنه أنا ما رأيت سكون، في علامة المد وما في همزة وما رأيت السكون. مثل كلمة مثلا الطامة أو الحاقة أو الضالين، بكلمة الحاقة بدي مد ست حركات لأنه يوجد السكون. السكون مسموع لكن مش مرئي لأنه القاف عم بيحطوا عليها شدة. ودائما الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين والأول ساكن. يعني إذا قرأنا أمن أو مثل كلمة مثلا الحمد لله رب العالمين، ربي وفعليا هي بمثابة حرفين، باء ساكنة يعني عم نحكي عن لفظة ربي مش عم نقول ربي. ربي رابي هيك راء مفتوحة باء مكسورة. هذان حرفان. أما إذا بدنا نلفظ اللفظ الصحيح مع الشدة ربي صار بزينة ثلاثة أحرف. فهالحرف اللي هو الحاقة الطامة فيه بيكون عندي سكون بعد الألف، لذلك وضعوا هالعلامة أنه بدي مد ست حركات.
1: ما شاء الله بارك الله فيك.
0: آمين وفيك. هلأ إجمالا بالعمل يعني قد يكون العمل متقن 100%. وقد الإنسان هلأ بالمدرسة مثلا الطالب أحيانا قد يجيب 95%. هالخمسة وتسعين من مئة ماذا يقال عنه؟ أنه رسب أو نجح؟
1: نجح
0: بأي درجة؟
1: منيحة ممتازة.
0: 95 ممتاز. هلأ يمكن ما حصل المئة. هلأ قد يعني إنسان إذا نبه أنه لا في هون بعض الأشياء المطلوب تنتبه لها، يمكن بعض الناس قد يأخذ على خاطر أنه لا نحن قراءتنا منيحة. أو أنه إذا يعني كان في عنا بعض الأشياء بدنا ننتبه لها، يعني ما بقى نقرأ قراءتنا ما منيحة، لا بتكون قراءتهم منيحة وبيقرأوا بس ما يعني ما حصلوا المئة بمئة، هذه اللي قليل نادر جدا من بيحصلها.
1: نعم.
0: يعني واللي بده يدعي أنه أنا خلص مئة بالمئة هذا يعني فيها مجازفة.
1: نعم.
0: بس مثل ما قلنا بيحاول الإنسان قدر المستطاع أن يصل إلى المئة، بس إذا وصل ل 99 95 90 85 منيح جيد،
1: يحمد الله
0: جيد جدا وجيد. نعم
1: نعم. على كل حال بارك الله فيك فضيلة الشيخ
0: وفيكم.
1: لهون إن شاء الله بيكون انتهى لقائنا، يتجدد بإذن الله عز وجل.
0: الله
1: سنستمع منك إلى معلومات جدا مهمة ومفيدة حول أحكام التجويد وأيضا ما يتعلق بالقرآن الكريم. بارك الله بكم وفي ميزان
0: الله.
1: حسناتكم.
0: آمين.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله.
2: في رحاب القرآن الكريم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
5: Dear listeners, we will now listen to a rerun of Fabrics of Life.
6: Tune in to the Fabrics of Life, a captivating radio show where we weave together stories and conversations that touch the heart.
7: I'm Suhad.
6: I'm Samia.
7: Join us as we explore the threads that connect us all. The Fabrics of Life offers a unique blend of content that celebrates the diversity and unity of the human experience.
6: This is a show that intertwines various stories. Much like threads in a fabric, we will explore the diverse and intricate aspects of life.
7: The Fabrics of Life, weaving stories one thread at a time. Don't miss it. Your story is part of the fabric too. We'd like to welcome you all. Good morning, Samia.
8: Good morning.
7: We've got a very exciting show for you all today.
8: Inshallah.
7: And we hope you enjoy it with us. Inshallah, we're going to go with this beautiful chant and come back and tell you more about Fabrics of Life for today.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان, وين ما كنتم عم تسمعونا, في أستراليا أو في خارج أستراليا, ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جواهر أزهري, حيث نبحر معا في بحور العلم والنور, نستقي من معين الأزهر الشريف ما ينير القلوب والعقول, ونستخرج من كنوزه الجواهر الفكرية والروحية التي نحتاجها في واقعنا المعاصر. ضيفنا اليوم أحد علماء الأزهر الأجلاء, ممن جمعوا بين العلم والتواضع, وبين الأصالة والتجديد, وبين فقه النص وحقيقة الواقع. وفي ظل ما نشهده من تحديات فكرية وسلوكية في مجتمعنا, نحتاج أن نعود إلى الثوابت ونفهم الدين كما أراده الله تبارك وتعالى وكما أمرنا به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يسعدنا أن نستضيف اليوم في استديو إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري, لنتحدث معكم بموضوع كثير مهم ويشغل كثير من الناس هذه الأيام. موضوعنا اليوم هو حسن الخلق. فمرحبا فيك فضيلة الشيخ, ونبدأ معكم هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا, مرحبا, بارك الله فيكم, أحسن الله إليكم,
1: بارك الله فيك. موضوع حسن الخلق كتير مهم وكتير اليوم يعني يشغل كثير من الناس, يمكن لعله أكثر الناس الذي يشغلهم هذا الأمر فضيلة الدكتور هم الأهالي.
2: نعم,
1: يعني كما يعني لمن الأهل بينظر على حاله كيف تربى في الأيام الماضية قبل أن يأتي إلى هذه البلاد أو في هذه البلاد, وكيف أن أولاده وأبنائه على غير ما هو يعني نشأ وترعرع. فموضوع حسن الخلق إذا تكلمنا فيه, يعني أظن أنه مثل ما حكينا قبل ما نطلع على الهواء أنه نحتاج إلى أيام وأيام كثيرة, لا سيما إذا يعني تكلمنا عن الشواهد وعن بعض التجارب التي حصلت مع أبناء الجالية.

0: هنا في أستراليا وغيرها.
1: نعم.
0: فتفضل فضيلة الشيخ.
1: الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الذنب ويمنح، كل من لاذ به أنجح وكل من اتقاه يربح، تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح، رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح، وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح، وعلى علي الذي حارب من كان في الدين يقدح. أما بعد، فإني أوصي نفسي وأوصي السادة المتابعين والمستمعين بتقوى الله العزيز الغفار، والسير على نهج النبي المختار، والثبات على شرعه إلى الممات، والعمل بعمل الأبرار. لو أردنا أن نتكلم عن حسن الخلق، فلقد بلغ نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه في حسن خلقه المقام الأوفى، واجتمعت به الفضائل وخير السجايا والشمائل صلى الله عليه وسلم، حتى مدحه الله تعالى في محكم التنزيل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكان ولد صغير، يعني لم يكن كبيرا في السن بل كان صغيرا. وبالعادة الواحد، يعني الواحد لما يجيب ولد صغير يكون معاه، مش بس يجيب ابنه في البيت مثلا أو بنته كذا، يكون صغير في السن، الواحد مننا بتلاقيه ما تعملش دي واعمل دي وروح وتعالى واسكت وما تطلعش وما تنزلش وما تعملش وما إلى ذلك. ولكن انظر إلى سيدنا أنس، كان صغيرا ومع أمه، وأمه كانت امرأة ذكية فطنة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءت بسيدنا أنس وقالت له: يا رسول الله، خويديمك أنس، يعني تصغير خادم، قالت له: خويديمك أنس، يعني اجعله معك في خدمتك يا رسول الله. وقد نال السعادة والهنى بذلك، نال السعادة والفرح والهنى بخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. بل انظر، سيدنا أنس يقول: لقد خدمني النبي أكثر مما خدمته.
0: سبحان الله. سبحان
1: صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسله أحيانا يرسله إلى أمر ما، فيذهب سيدنا أنس فيجد الغلمان يلعبون في الطريق، فيقف ينظر إليهم، فيتأخر على النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج النبي يبحث عنه فيجده واقفا، فيقول: فما أحس إلا ببرودة كف النبي. مش أنه بيضرب كف، لا، أنه هكذا.
0: نعم.
1: يداعبه
0: هنيئا له.
1: نعم. فيقول له: ماذا صنعت، ماذا عملت فيما أمرتك به، فيما طلبته منك؟ طب إحنا لو واحد مننا حصل مع الأمر ده، مع ابنه، مع شاب، مع صاحبه، مع كذا، وهنا احنا بنتكلم عن كبير في السن وصغير في السن، يعني زي بقولوا لغة التفاهم ليست سهلة، ومع ذلك انظر كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على مدى قوة تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على صبر النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: وبالحضرك الواحد مننا النهاردة لما بيكون ابنه صغير ولا كذا، وأحيانا يقعد يعيط شوية، يبكي كذا، فأحيانا الواحد يحصل له ضجر، يحصل له أنه أنا زهقت، أنا تعبت، أنا كذا، المكتب، كيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا أنس وعلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ صبر كثيرا. فسيدنا أنس يقول: فكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فما أحس إلا ببرودة كف النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا مثلا إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلته في أمر فلم يحصل أو ما عمله، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولهن؟ اتركوه، لو قدر شيء لكان.
0: سبحان الله.
1: لو قدر شيء لكان، يعني لو كان مقدرا أن يحصل هذا الأمر لحصل، قدر الله ما شاء فعل. هذا أيضا يعلمنا مدى التسليم، يعلمنا كيف أن الواحد منا يكون مسلما لله تبارك وتعالى في كل أحواله، في كل أوقاته، في كل أفعاله مسلما لله. لكن النهاردة بالله إنه مثلا أغلبنا اليوم مثلا كان عايز يعمل حاجة ما حصلتش، فتلاقيه أرفان ومداي وزعلان، وأنا لو كنت عملت كده كنت مش عارف ايه، ولو كنت سرعت شوية كنت، ولو ما تأخرتش وخدت القرار بسرعة، ولو وتفتح له عمل الشيطان. حصل الحمد لله، لم يحصل قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان. هكذا الإنسان يريح نفسه، يريح قلبه. بل وللأسف البعض يعني يظن أن هذا انه انت، بعض الناس يقول لك انت هتتدروش فيها، انت مش هتخط، ما بتخططش الحاجه، انت مش عارف كذا. لا، هذا لا ينافي ذاك. نعم، الانسان ياخذ بالاسباب متوكلا على الله تبارك وتعالى، لكن ينبغي ان يكون في قلبه، ان يكون عنده التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى، الذي قدره الله ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون.
0: كأنه بعض الناس مولانا بهيك حالات لما بصير معهم شغلات مثل هيك، إنه ما بيعود يستوعب أو ما بيعود يفكر مزبوط أو فكره يشتغل صحيح، فينسى أن هذا ما قدره الله وهذا ما شاءه الله لك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
1: نعم. هو شيخ، لأنه بسبب تعلق القلب بهذا الأمر،
0: أيوة،
1: سواء كان دنيويا يكون قلبه معلق بهذا الشيء، من شدة تعلقه بهذا الشيء أحيانا يعني كأن يعني أحيانا بعض الناس يقول لك، وهذا من الغرائب التي تحصل من بعض الناس، يقول لك ادعي لي، ادعي لي إن كان فيها خير لي ربنا يسرها لي، وما كانش فيها خير ادعي لي ربنا يخلي لي فيها خير او يجعل لي فيها خير. هذا كالذي استخار الله في زواج امرأة فقيل له اعمل الاستخارة، فدعا الله قال: اللهم ان كان لي فيها خير فيسرها لي، وان لم يكن لي فيها خير فاجعل لي فيها الخير ويسرها لي.
0: سبحان الله.
1: الواحد منا لا يدري، الواحد منا لا يعرف اين الخير لك. احيانا الواحد منا يظن أن سعادته وأن فرحه وأن نجاته في حصوله على هذا الشيء، وقد يكون هذا الشيء مهلك له وهو لا يدري. كم وكم من أناس يعني تطوق أنفسهم إلى الذرية.
0: ذكرتني بقصة هذاك الأمير والوزير.
1: نعم.
0: لما كان يقول لعله خير،
1: لعله خير. نعم،
0: لعله
1: صحيح.
0: خير.
1: نعم، كان كل شيء يقوله لعله خير إلى أن وضعه في السجن.
0: نعم.
1: فقال له الآن، قال لعله خير.
0: نعم.
1: فحصل ما حصل من البلاء الذي نزل وكذا، فما نجا إلا هو.
0: سبحان الله.
1: لعله خير. هكذا الواحد دائما يعني يسلم أمره لله تبارك وتعالى.
0: حتى اليوم يعني بالمجتمع الأسترالي كمان مولانا، في شغلة إنه اليوم عند بعض من الناس يعني أو جزء من الناس بيقول لك خلص let it go، يعني إنه خلص عديها، إنه خلص مشيها، خلص يعني حصل اللي حصل.
1: على قول بعضهم طنش تعش تنتعش. فهذا سيدنا أنس رضي الله عنه.
0: بس هيدا هون ما بيرجع ل يعني سببه إلى شدة التسليم لله تبارك وتعالى.
1: أكيد بلا شك، الإنسان إذا سلم لله تعالى في كل أحواله هو الرابح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا،
0: عليه الصلاة
1: قال
0: والسلام،
1: إن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي السراء شاكر وفي الضراء صبر. إذا كان بهذه الطريقة يعني حقيقة يحصل من الراحة في القلب. لذلك بتشوف بعض الناس مثلا تنزل عليه المصائب كالسيل، دايما مصايب على دماغه وكذا، وتلاقيه يعني
0: مثل ما شفنا بأهل غزة مثل ما شفنا بأهل غزة يعني كانت يعني تدمر يعني بيوتهم وتقتل يعني أفراد عائلاتهم ويعني عائلات محيت من السجل المدني، ومع ذلك كانت في بداية الأمر يعني لما الإعلام يتكلمون معهم الحمد لله. نعم الحمد صحيح. لله حتى سمعنا في الأخبار أنه كثير من الناس من غير المسلمين أرادوا أن يعرفوا ما سبب
1: هذه السعادة وهذه الراحة
0: وهذا الهدوء. نعم. يعني أمام عينيك حصل لك ما حصل من البلاء، ومع ذلك وأنت تبتسم تقول الحمد لله
1: سبحان الله. حتى شوف يعني تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده الصغير.
0: نعم.
1: إبراهيم لما مات، فانظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليدلك أنه كمان بعض الأفعال بعض الناس، وهذا لشدة جهل الناس، يظنون أن هذا منافل للصبر. هو غير كذلك. مثلا لما بيموت لك، مثلا مات الواحد منا يعني إنسان عزيز عليه، ابنه أمه أبوه أخوه صاحبه كذا، فأحيانا العين تدمع. فبعض الصحابة لما دخل على النبي فوجد الدموع تنهمر من عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فقال له تبكي يا رسول الله؟ فقال له إنها رحمة.
0: سبحان الله،
1: إنها رحمة. وانظر إلى شدة التسليم. قاله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، أي على الفراق، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، الله يفعل بنا ما يشاء. فالواحد منا
0: هون مولانا بس بين قوسين إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت دموعه يعني بعض الناس قد يأخذونها مأخذ سلبي على بعض الرجال لما يعني يتأثروا ويبكوا.
1: لا بالعكس، يعني بعض الناس لك ايه
0: انه بقول لك انت رجال،
1: انت راجل، انت رجالة ما بتعيطش.
0: ايوه لا بالمصري.
1: نعم. نعم لا ليس هكذا، بل سيد الرجال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل جعل الدمعة التي تنزل من العين خشية لله، مخافة من الله، سببا بتحريم صاحبها على النار.
0: سبحان الله.
1: فقال صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله.
0: الله.
1: بعض العلماء قالوا هذا ولو حصل مرة واحدة من المسلم في حياته،
0: وهذا شامل للمرأة والرجل.
1: نعم أكيد. نعم. قال عينان يعني عينان. الرجل أو المرأة،
0: يعني معناته كلام هدول اللي عم بيحكوا هذا الكلام كلام
1: أكيد غير صحيح. غير صحيح. كمان حتى أحيانا مش بس في البكاء، أحيانا لما شوك بتلعب ولد صغير ولا كذا لك انشف شوية أنت مش عارف كذا أو كذا، فلدرجة أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه واحد من الأعراب، دخل على النبي الأقرع ابن حابس، لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يقبل الحسن والحسين ويلاعبهما، فقال له أتقبلون صبيانكم؟ أنه بطريقة يعني، فانظر النبي ماذا قال له عليه الصلاة والسلام. قال له ماذا أملك، يعني ماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟
0: والنبي خير من يقتدى
1: صلى
0: به
1: الله عليه وسلم.
0: صلى الله
1: نعم.
0: عليه وسلم.
1: ف يعني قاله أنا ماذا أصنع لك، ماذا أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، يعني هذه هذا الفعل يدل على الرحمة، الرحمة بالصغير والرحمة بالكبير والرحمة بالمصاب وكذا وكذا، هذه من الرحمة التي وضعها الله في قلوب عباده، من الشفقة على خلق الله. لذلك ورد وهذا كله يدل على حسن الخلق والتواضع أيضا. ورد قصة يعني يذكرها أهل العلم حصلت مع سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا سيدنا أحمد الرفاعي الكبير هذا من أكابر أولياء الله. قال العلماء
0: هذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام جدي ما هيك؟
1: نعم حسيني نعم. هذا سيدنا أحمد مدفون بالعراق في أم عبيدة. يعني يقولون كان آية في التواضع، علامة في التواضع. يقول طرقت كل الطرق الموصلة إلى الله، باب الذكر، باب الدعاء، باب الصدقة، باب كذا باب كذا، باب قيام الليل. قال فوجدتها ملأة، قال إلا بابا واحدا، باب الذل والتواضع والانكسار والشفقة على خلق الله.
0: سبحان الله.
1: قال وجدته فارغا فدخلت منه. يعني قليل من يتصفون بهذه الصفة، وهذا الطريق من الطرق الموصلة إلى الولاية.
0: فإذا نصيحتك للي عم بيسمعوك أنه بالتواضع.
1: نعم، باب الرحمة والتواضع والشفقة والانكسار لخلق الله وخفض الجناح للمؤمنين، هذا يعني أمر يغفل عنه كثير من الناس.
0: وهذا كله
1: ولو نظرنا هذا مربوط بحسن الخلق، لأنه من معاني حسن الخلق أن تكف أذاك عن الناس. وأن تكف
0: وإن لم تكن متصف بهذه الصفات فيصعب عليك الأمر.
1: نعم، فيكف أذاه عن الناس ويتحمل أذى الناس ويرد الحسنة بالحسنة ويرد السيئة بالحسنة.
0: الله،
1: هذا كله يحتاج إلى
0: بس تواضع. يا شيخنا اليوم
1: يعني بنذكر بعض لعله إن شاء الله. والواحد يقول أنا ده بعيد عني جدا،
0: لا تخلو الأرض، لا تخلو الأرض.
1: هو كمان الشيطان قد يدخل إلى الإنسان يقول له يا عم انت فين ودول فين، انت يعني فين انت التواضع عندك، ولا فين مش عارف كذا،
0: بصعب له اياها حتى انه خلاص يغض نظرك،
1: مش هتقدر توصل للمقام ده ومش هتقدر توصل للمرحلة دي. او مثلا الشيطان يوسوس له فيقول له، او مثلا زي ما كثير من الناس يقول لك لو رأوا انسانا طيبا متسامح يعفو يقول لك يا عم سيبك منه ده درويش، ده مشهورة كتير يقول لك سيبك منه ده درويش، او ده على نياته، او ده مش عارف كذا.
0: بس هن اليوم استعمالهم لهذه العبارات شيخنا كأنه درويش وعلى نياته ليست على معنى المدح، انما
1: على معنى المذمة. نعم، يذمونه. أو بعضهم بيقول لك درويش على معنى أنه سيبك منه ده، أيوة. ده عقله راح أو مش عارف كذا،
0: مش عارف حاله وين.
1: لا بالعكس هذه الصفة، هذه الصفات الطيبة، حسن الخلق، التواضع، الذل، الانكسار، خفض الجناح للمؤمنين، مقابلة الحسنة بالحسنة والسيئة بالحسنة، هذه كلها صفات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القائد فيها عليه الصلاة والسلام.
0: عليه وسلم
1: كانت دائما ملازمة له، لا تتركه. لذلك الآية الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم. استعمال حرف الجر على الذي يفيد الاستعلاء، صار يعني بيقولوا ايه، صار هذه الاخلاق، حسن الخلق، صار ملازما له حتى كانه استعلى عليه صلى الله عليه وسلم، معناه لا يفارقه. لذلك قصة سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه. سيدنا احمد مرة كان في قرية، بقوله كان آية في التواضع، يعني آية يعني علامة في التواضع، كان معروفا بهذا الأمر. مرة دخل إلى قرية، مكان له فيه أتباع ومريدين وكذا، فأمرين حصلوا معه. لما دخل إلى أهل قرية ووجد يعني حيوان، وجد كلبا أصيب بالجرب، أجرب، وأهل القرية نبذوه وطردوه بعيدا، وإذا اقترب منهم يعني يطردوه. فالسيد أحمد لما رأى هذا رق قلبه
0: على الكلب،
1: على هذا الكلب، على هذا الحيوان، رق قلبه. قدي النهاردة بيطلع بيقول لك أو كذا ومش عارف إيه وكذا، ها ها ها يعني هذا
0: ما يسمى بالرفق بالحيوان. نعم، هذا من عادات المسلمين.
1: نعم،
0: هذا
1: بالعكس. نعم، كان يوجد مكان أصلا لعلاج هذه الحيوانات.
0: حلو.
1: في نعم. يعني كان وقف الكذا، وقف الكذا، كان من ضمن الأوقاف مكان للمستشفى
0: المعالجة يعني مثل ما يسمى اليوم بالمستشفى البيطري.
1: أيوة هذا كان قديما موجود عند المسلمين، ليس أمرا جديدا أو جاءوا به ونحو ذلك، إنما هذا من مما يدل على الرحمة والشفقة ونحو ذلك.
0: وقصة تلك المرأة التي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أنها كانت باغية دخلت الجنة في قطة أطعمتها يمكن أو شربتها
1: سقط كلب، نعم فسنذكرها، ولكن هذا أولا. فسيدنا أحمد الرفاعي لما نظر إلى هذا الكلب أخذه إلى مكان وعمل له كوخ بيت صغير وضعه فيه، وصار يأتي له يعني بشيء من العلاجات والمرهم زي المسة ونحو ذلك، وصار يتتبعه ويجي مسافة ويأتي إليه في مكانه يطببه، يطبب من؟ يطبب هذا الكلب، هذا الحيوان الذي لا يعقل، يطببه ويأتي له بالطعام حتى استعاد عافيته واستعاد صحته، بعد ذلك أطلقه. ومرة دخل إلى قرية كان له فيها أتباع، فكانت هناك بنت صغيرة ابتلاها الله عز وجل، كان ظهرها محدود يعني محني، وحصل عندها شيء في رأسها فسقط شعرها، وكانت لا تستطيع القيام على قدميها، لا تقف، يعني أصابها الشلل، يعني زوله حالتها حالة،
0: يعني ما تسمى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة،
1: نعم قعيدة وكذا،
0: أو قد البعض يستعمل عبارة disabled.
1: فعند ذلك لما رأت السيد أحمد وعرفت أنه سيأتي إلى هذه القرية، فنادته وقالت له يا شيخي ويا شيخ أمي، فوقف لها السيد أحمد، وقف لها يعني
0: مش أنه وين يعني الشيخ أحمد الرفاعي يعني القطب الغوث، إنه
1: السيد أحمد أحيانا كان لما يمشي معه الآلاف، يعني تشوف المواكب وكذا، كان لما يمشي أحيانا يمشي معه
0: مهيب
1: الآلاف، فيعني انظر إلى لما سمعها رآها توقف لها، جاء إليها فقالت له يا شيخي ويا شيخ أمي، انظر يعني
0: انظر إلى حالي
1: وكذا، ادعو الله لي. فقالوا فدمعت عينه رق قلبه، كان رقيق القلب، رق قلبه ودمعت عينه، ثم قالوا مسح لها على ظهرها فاستقام.
0: الله أكبر،
1: يعني
0: الله.
1: هذه كرامة من الله، كرامة. أكرمه الله بها. قالوا مسح لها على ظهرها ووضع شيئا على رأسها ومسح عليه ودعا الله عز وجل لها، قالوا فاستقام ظهرها وقامت على قدميها ونبت الشعر في رأسها.
0: سبحان الله، هذا ببركة يعني الشيخ أحمد.
1: قد واحد يقول لك مثلا واحد يقول لك ومش عارف كذا، سيدنا عيسى عليه السلام أليس كان يبرئ الأكمه والأبرص؟
0: سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، نعم.
1: أليس كان يبرئ الأكمه والأبرص؟
0: نعم.
1: هات لي هذا نبي، العلماء يقولوا ما كان معجزة لنبي يصح أن يكون كرامة لولي إلا ما كان من خصائص النبوة. يعني لو معجزة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام أو النبي من الأنبياء،
0: نعم،
1: فيجوز لهذه المعجزة قد يجريها الله عز وجل على يد ولي من الأولياء الصالحين الطيبين المسلمين الصادقين، الله يؤيده بهذه الكرامة اللي هو أمر خارق للعادة.
0: ما لم تكن
1: خاصة بالنبي من خصائص النبوة، نعم. يعني مثلا إذا كانت شيء خاصة من خصائص النبي، نعم، عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجري على يد هذا الولي،
0: نعم.
1: وبالأصل الكرامة التي تحصل للولي هي بالأساس معجزة للنبي. إزاي؟ يعني بيقولوا إنه هذا الولي الذي أجرى الله على يديه هذه الكرامة،
0: يعني اللي هو الأمر خارق للعادة،
1: نعم، لولا اتباعه الكامل
0: لهذا
1: النبي ما حصل له هذا الإكرام،
0: صح.
1: فهو تأييد لنبيه قبل أن يكون تأييدا له، ودليل على صدق النبي الذي اتبعه،
0: ودليل على صدق اتباعه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فقالوا والكرامة التي حصلت للولي هي تأييد لهذا النبي، تأييد لهذا النبي الذي اتبعه، ودليل على صدقه وأنه صادق فيما جاء به وبلغه، نعم، عن الله تعالى، كما أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد النبي تصديقا للدعوة،
0: نعم،
1: مصدقا لدعواه. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه قال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. أجمل أحسن الناس وأجمل الناس في الخلق, في الهيئة, في الصورة وفي الخلق. كان أجمل الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام, وهنا لو لاحظنا شيء, لما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي, بالعادة قد الإنسان يتجمل مع الناس في الخارج, انه قدام الناس ما شاء الله المتواضع الكريم, الضحوك,
0: انه برات البيت شيء وجوه داخل البيت شيء ثاني, كذا.
1: لكن في البيت بالعاده يظهر الانسان يعني اكثر واكثر, يعني مهما تصنع في الخارج ففي بيته يكون على راحته اكثر, لا يستطيع أن يبقى على تصنعه لو كان متصنع.
0: لذلك بمحل من المحلات بيقولوا البيوت أسرار.
1: نعم. فدائم, فإذا الزوجة يعني لما تثني, أو الزوج لما يعني كل منهما يثني على أخلاق صاحبه, فمعناه هذا الإنسان حقيقة, نعم, هذا صاحب خلق طيب, صاحب خلق حسن, هذا الإنسان متواضع, هذا الإنسان كذا. ليه؟ عشان كده
0: لا سيما إذا أثنى أو أثنت عليه,
1: نعم,
0: في صحيح غيابه,
1: نعم صحيح,
0: ليس في حضرته,
1: نعم صحيح. فده بيكون بيقولوا هذا القول بيكون أثبت وأقوى. ليه؟ لأنه بالعادة على حسب ما يحصل من الناس كل منهم يهضم حق الآخر, هذا بالعادة يحصل كثيرا. إذا سئلت المرأة عن زوجها
0: تقول ما رأيت منك خيرا.
1: هذا يحصل من بعضين. وكذلك الرجل أحيانا لك أنا ذا تعباني وعملاني ومسوياني وكذا وكذا وكذا وكذا. لكن السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. فهنا اختصرت كلاما,
0: نعم,
1: كثيرا,
0: كبير,
1: يعني,
0: نعم,
1: يعني معناه كل خصلة خير أمر الله بها في القرآن فهي من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام, هي من خلقه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. أو من أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن الكريم وليفهمه. وقالت رضي الله تعالى عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا, أي لم يكن النطق بالكلام البذيء من طبعه ولا اكتسبه فيما بعد على كبره. قالت لم يكن فاحشا, يعني بعض الناس أحيانا يقول لك ده هو بطبيعته لسانه زفر أو لسانه طويل أو أو أو. فقالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا, يعني هذا ليس من طبعه, ما لم ينشأ على هذا عليه الصلاة والسلام, على قول الكلام البذيء.
0: كيف ليكون هذا من طبعه وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن؟
1: صلى الله عليه وسلم. قالت مش بس لم يعني لم يكن فاحشا, قالت ولا متفحشا, ولم يكتسب هذا الأمر بعد ذلك. انه احيانا بيكون الولد طالع منشأه كويس, بس لما يصاحب الأشرار ولما يصاحب اصحاب الطباع والأخلاق السيئة ترى
0: تتغير أخلاقه,
1: تتدنى أخلاقه, ويتغير لسانه ويتغير نطقه إلى الكلام البذيء, يكتسب هذه الأشياء. علشان كي يقولوا الأخلاق مكتسبة, الأخلاق مكتسبة. ما يجيش الواحد يقول لي بعض مثلك يعني أنا لا بص أنا طبعي كده, لا بصبر ولا ولا بعرف أتعامل مع الناس ولا. طيب هذا تستطيع أن تكتسبه,
0: هذا كأنه هذا
1: درب نفسك على الأخلاق الحسنة, درب نفسك على الشيء الذي ينقصك.
0: بس أنا بظن شيخنا أنه هذا اللي بيعتبر أو بيذكر هذا الكلام, he's trying to find an excuse for himself, يعني كأنه عم بيفتش, عم بيحاول يفتش على شماعة.
1: أيوة يعلق عليها.
0: وهو لأنه هذا بطبعه ما حدا يعني لا ضربه على إيده
1: صحيح,
0: أنه يحكي كذا أو يفعل كذا, ولا حدا أجبره على أنه يقول هذه الكلمة أو تلك الكلمة.
1: لذلك سبحان الله بنشوف بعض الناس ممن يدربون أخلاق, ممن يدربون أنفسهم على الأخلاق الحسنة, بتلاقيه مثلا اتضايق وعصب، وده بنشوفه كتير خاصة مع أهل الفضل. حين قد يحصل له أمر فتلاقي وشه تغير
0: كبت بنفسه
1: خلاص وكاد أن ينتقم لنفسه، فتلاقي راح عامل إزاي. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: هون أستذكر أنه ذاك الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أوصني،
1: قال له لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب.
0: سيدنا عمر يروى عنه أنه لما كان يغضب كان يفتل شاربيه، صحيح هيك مثل ما كنت أنا سمعت هذا؟
1: كان يعني بعضهم يقول
0: يعني انه يعني هؤلاء
1: انه يشغل نفسه بشيء.
0: ايوه انه هؤلاء الاشخاص الذين
1: او بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك انا لما بغضب ما اعرفش انا ايه اللي بيحصل مني، انا بص انا كويس، انا كويس مع الناس وتعاملي كويس معك، بس لو غضبت ما
0: هذا علي ان يتذكر حديث النبي عليه الصلاه
1: ما شوفش
0: والسلام
1: مش عارف قدامي ولا كذا. ده عامل زي بيقول لك ايه، بص انا كويس بس اذا امتحنتني انا بسقط. انا مذاكر بس اذا امتحنت انا بسقط. طيب ما هو الواحد ازاي هيدرب نفسه على عدم الغضب لما بتحصل مواقف يغضب فيها؟ فهنا ينظر الى فعله، يراقب نفسه ويحاسب نفسه. طيب انا اتصرفت في الموقف ده، طيب ازاي اتصرفت؟ طيب انا اتكلمت كلام جارح، كلام قاسي، كلام لا يليق، لا مطلوب انتبه اكثر، مطلوب لا اتكلم بمثل هذا، مطلوب انه كذا، مطلوب انه كذا. لما الانسان ينظر الى مثل هذه الامور والى مثل هذه
0: يراجع
1: الاشياء
0: نفسه.
1: ويراجع نفسه اولا باول، حتى لو وقع حتى لو وقع في الشيء، يعني حتى لو الواحد وقع في الخطأ، وقع في المعصية، هذا يبادر بالتوبة
0: مفتوح.
1: الى الله. نعم، لكن ما يعني الشيطان احيانا يريد أن يغلق على الإنسان مش أحيانا، دائما الشيطان يريد أن يغلق على الإنسان أبواب الخير. فمثلا هو يقع في المعصية، يتوب ثم يقع ثم يقع، فالشيطان يأتي إليه يقول له، يقول له أنت مش هينفع لك توبة، أنت كل شوية تعملها مش عارف إيه، أنت مش هيتقبل منك، أنت كل شوية تقول أنا هتوب ومش هرجع لده تاني وخلاص، وبعدين ترجع تقع فيه مرة تانية، انت بتلعب، انت كذا، انت لن يقبل منك، وهكذا. العلماء يقولوا ايه، يقولوا الواحد مننا لما مثلا بيجيب الجلابية بتاعته او القميص او البنطلون الثياب وبيغسلها وبيظبطها وبيكويها وبيلبسها ويطلع مشوار، او بيقعد مثلا حصل حاجة، وقع شاي وخرج
0: اتوسخت.
1: فبعد ما بتتوسخ بيعمل ايه فيها؟
0: بده يغسلها،
1: بيرجع يغسلها،
0: بده يغسلها ويهففها،
1: أيوة،
0: بده ينشرها وينطر عليها،
1: بيرجع يطلع بيها تاني، بترجع تعمل
0: يكويها،
1: وبيرجع ترجع تاني، بيلبسها وبيطلع وبترجع تتوسخ.
0: صح، صح.
1: بيرجع يعمل ايه؟ بيرجع يغسلها مره تانية وثالثه ورابعه، واحيانا قد يقعد سنين يغسلها ويزبطها ويغسلها وتتوسخ ويغسل ويتوسخ ويغسل. طب قالوا هل يمل من تكرار غسل الثوب اذا اتسخ؟
0: لا يمل.
1: كذلك الانسان لا يمل من التوبه وان تكرر فعل الذنب منه.
0: حلو الكلام، هيدي نقطه كتير حلوه. يعني
1: قالوا لا تمل من التوبه وان تكرر فعل الذنب منك،
0: يعني كانك عم بتقول انه ايش معنى ثيابك بتتوسخ بتنظفها بترجع بتلبسها، بتتوسخ بترجع بتلبسها، اما بالنسبه لموضوع التوبه قد ياتيك الشيطان
1: ويغلق عليك
0: الباب.
1: نعم.
0: انما لا تفتح له المجال، انما
1: نعم. هو ومش معنى كده ان الواحد ايه، لانه احيانا برضو كمان ما ناخدهاش بطريقه اللي هو ان التوبه الصادقه لها شروط.
0: نعم، لا شك انه اكيد مش انه يرجع يعيد في الواقع،
1: ان هو لا يكون في قلبه ان انا هرجع منها تاني وكذا، لا هذه لا تكون توبه صادقه. التوبه الصادقه يحصل فيها الندم، يندم لانه عصى الله، مخافه من الله تبارك وتعالى. لا يكون حاله كحال كثير من الناس، تلاقي كثير من الناس اذا يعني ظهر امره او عرف مثلا انه يفعل هذا الامر، يفعل هذا الشيء، فتلاقي يندم يقول يا ريتني ما كنت عملته. ليه يا اخي؟ اتفضحت بين الناس، انا الناس عرفوا كانوا يبصوا لي انه انا شيخ او انا كذا او انا كذا، يا ريتني ما عملته.
0: فهذا فضيحة الآخرة أهم من فضيحة الدنيا.
1: فهذا ندمه لأجل أي شيء؟
0: لأجل الدنيا،
1: لأجل أنه فضح بين الناس. لا، ليس ندمه لأنه عصى الله، إنما الندم المقصود في الحديث الندم توبة.
0: نعم.
1: يعني معناه ركن عظيم من أركان التوبة أن يكون ندمه لأنه عصى الله تبارك وتعالى،
0: وخوف من خوف الله من الله تبارك وتعالى.
1: يقول في نفسه، يحصل عنده، يستشعر هذا الشيء في قلبه، يقول أنا لماذا عصيت الله؟ ليتني ما عصيت الله. الله عز وجل أكرمني وأنعم علي وأنا أعصيه. هكذا يكون ندمه، لا يكون لأنه فضح بين الناس أو لأنه كشف أمره فضاع عليه شيء من الهيبة والظهور بين الناس ونحو ذلك.
0: يعني قصدي أنه لأجل الآخرة.
1: نعم.
0: يعني يهون الأمر، أما إذا تنظر للدنيا وتفكر في الدنيا هذا
1: زائلة.
0: سبحان الله.
1: فالندم، الإقلاع كمان حتى تكون التوبة صادقة، أن يقلع عن فعل الذنب. والشرط الثالث،
0: يقلع يعني أن ينتهي عن
1: الفعل، يترك هذا الفعل. والشرط الثالث أن يعزم في نفسه، ويحصل عنده العزم في قلبه أنه لا يعود إلى هذا الذنب،
0: أنه ينوي بقلبه أنه أنا خلص.
1: وفي أمر ثاني، إذا كان إذا وقع في ذنب، في معصية من المعاصي، إذا كان الأمر متعلقا بحق من حقوق الله التي ينبغي أن يؤديها، مثل ماذا؟
0: مثلا
1: الصلاة، الصيام ونحو ذلك. واحد وجبت عليه الزكاة، صار مقتدرا، وجبت عليه الزكاة في ماله أو في الشيء الذي وجبت عليه فيه، ولم يخرجها. فهذا الإنسان عليه أن يسارع بإخراجها، يقول لك أنا تبت ولكن ما أخرجها بعد.
0: أيوة.
1: هذه ليست التوبة، يعني كمان أن تبادر بإخراج ما عليك، برد هذا الحق لأصحابه. كذلك أيضا واحد مثلا ما كانش بيصلي، فقال خلاص أنا رب الحمد لله ربنا تاب علي وكذا،
0: أحبلش أصلي هلا،
1: أصلي وخلاص،
0: فما بالك بالماضي
1: اللي عدى. لا خلاص بقى ربنا يسامحنا فيه. لا، أنت مطالب به،
0: هذا دين عليك،
1: مكلف.
0: طيب ماذا عن حقوق الناس، حقوق الآخرين؟
1: هم بيّن الآن كمان، فمثلا الصيام يقضيه ونحو ذلك.
0: نعم.
1: طيب
0: إذن الصلاة، إذا كان عنده صلاة بده يقضيها،
1: زكاة
0: ما دفعها.
1: ومهمة جدا هذه المسألة، لأنه بعض الناس بقول لك إيه، بعض الناس يقولون أنه خلاص أنت تبت إلى الله، ما تصليش، خلاص ربنا يعفو، بيعفو على اللي فات، وربنا هيسامحك أنت خلاص. طالما
0: ما هو دين، ما هو دين، يعني
1: هو بقولك لا،
0: إزاي بقى؟
1: طالما أنت نيتك صادقة وكذا، خلاص ربنا هيعفو عنك. أو بعض يقول له روح بقى تنفل، صلي نوافل كتير عشان تسقط من اللي عليك. الأمر ليس هكذا. النافلة لا تسقط الفرض.
0: صحيح،
1: النافلة لا تسقط الفرض.
0: ما أنت عم بتصلي، يعني هو الفرق بين النافلة وبين الفرض هو النية.
1: هو الشيطان يريد أن يضحك عليه، الشيطان يريد منه أن يحاسب على هذا الذنب.
0: هو فإذا عنده الشيطان،
1: فالشيطان بيلعب به،
0: وعنده شياطين الإنس،
1: وشياطين الإنس الذين يفتونه بغير علم والعياذ بالله تعالى.
0: يعني معناته الواحد بده ينتبه مع مين.
1: صحيح. نعم. فتب لك إزاي ورد في الحديث أكمل لعبدي صلاته من نافلته. هذا في الأجر والثواب،
0: في الأجر والثواب،
1: في الأجر والثواب. لما
0: شرحنا يعني
1: إيه، يعني مثلا واحد هو بيصلي، كل واحد مننا تختلف درجة القبول عن الآخر. هذا خاشع لله في كل صلاته، هذا قد يؤديها ولم يخشع لله فيها قلبه ولو لحظة ونحو ذلك. ثواب هذا، ثواب هذا ليس مثل ذاك. فهنا الثواب يختلف.
0: نعم.
1: فانظروا، هل لعبدي من نافلة؟ يعني الله عز وجل يوحي إلى الملائكة إن كانت له نوافل فأكملوا له الثواب، أعطوه الثواب الأعظم، الثواب أكبر من هذه النافلة. مش معناه أنه النافلة لأنه هو صلى،
0: النافلة لا تغني عن
1: ليه الفرض. أكمله لأنه هو لما صلى أسقطت عنه الفريضة. بعدين الأمر الثاني الثواب، فأكملوا، يعني أي أكملوا له الثواب. أيوة. من نافلتي، أعطوه الثواب على ذلك.
0: يعني بالمحصلة للي عم يسمعنا مش عم يفهمها أكثر.
1: أما مثلا اللي هو عليه صلوات فرائض تركها، بعض الناس مثلا يقول لك أنا ما كنتش بصلي، أو بعض الناس يقول لك أنا بصلي ظهر وعصر مغرب وعشاء، الفجر ده ما كانش محسوب، او ما كنتش بصلي مثلا، دايما كنت نايم اقوم الصبح بدري البس واروح على الشغل وكذا. او بعض الناس بيقول لك لا انا بقوم الصبح اصلي، بس انا كان بيفوت مني الظهر على طول عشان بيكون في العمل وما بينتبهش وكذا، فبيروح منه. سواء كل الصلوات او صلاه واحده تركها لمده طويله او بعض الصلوات ونحو ذلك، لو نظرنا النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ قال عن الانسان الذي ترك الصلاه، الذي يترك الصلاه بعذر، ماذا قال؟ قال من نام عن صلاه او نسيها.
0: نعم،
1: من نام والنوم لا مؤاخذه فيه، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. فلو واحد كان نايم وطلع منه مثلا الفجر او دخل الظهر، دخل وقت النوم مثلا ودخل وقت الظهر وخرج وهو نايم، هذا لا شيء عليه نائم.
0: نعم.
1: فلما يقوم يصليها. من نام عن صلاة او نسيها، او قال انا خلاص اصلي وانشغل وكذا ونسي انه ما صلاش مثلا الظهر او العصر ونحو ذلك، فقال فليصليها اذا ذكرها.
0: أيوة.
1: لا كفارة لها إلا هذا. ان يؤديها، الا ان يصليها. فالعلماء قالوا إذا كان هذا في من ترك الصلاة بعذر، فكيف بمن ترك الصلاة بغير عذر؟ فهذا مطلوب الانتباه له. اللي عليه قضاء صلوات، طب واحد قال لك أنا علي 10 سنين بادر.
0: نعم،
1: لا تستثقل الأمر، يقول لك أنا بادر وسع وحاول، حتى إذا فاجأك الموت بتكون أنت
0: عم تشتغل.
1: بدأت اشتغلت خلاص، قضاء الله نافذ.
0: نعم.
1: أما تكسل وتعمل، أو أحيانا الشيطان مثلا بيجي يدخل للإنسان كذلك، وللأسف لبعض المتعلمين بيكون عليه قضاء صلوات.
0: نعم.
1: فيجي يدخل الشيطان يقول له، بيكون مثلا هو يعرف أنه الإنسان إذا تنفل صلى نافلة وعليه قضاء صلوات فإنه لا يثاب على هذا على هذه النافلة.
0: نعم.
1: فيقول لك أنا خلاص لا أصلي النافلة، وبنفس الوقت لا يقضي الفرض.
0: لا حول ولا قوة،
1: هذا ضيع على نفسه خير عظيم، يعني لا ضيع على نفسه. نعم. وهذا من أبواب الشيطان يدخل إليه.
0: نعم.
1: فالإنسان ينتبه، الإنسان بل عليه يقضي ويشتغل بقضاء ما عليه من الصلوات الفائتة، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. نعم. حتى ولو كانت صلاة واحدة تركها بغير عذر. كذلك أيضا الأمر الأخير بالنسبة لأمر التوبة، إذا كان الأمر متعلقا بحق من حقوق العباد، ده بالنسبة إذا كان متعلق بحق من حقوق الله. نعم. بينا. أما إذا كان الأمر متعلقا بحق من حقوق العباد، يعني إيه؟ يعني مثلا ظلم غيره، أكل مال غيره بغير وجه حق، أساء إلى فلان، فعل كذا، له مظالم على العباد ونحو ذلك، أو للعباد عليه مظالم، هذا الإنسان عليه أن يبادر بأن يرد الحقوق إلى أصحابها. يرد الحقوق إلى أصحابها. حتى بعض الناس يقول لك إيه، أحيانا يأكل ميراث إخواته أو البنات ونحو ذلك، زي ما بيحصل في كتير من البلاد، يقول لك لا إحنا عندنا البنات ما بتتورث. لا، الأمر ليس هكذا. فيجي يأخذ مال غيره بغير وجه حق، فيقول لك أنا هروح حج وأرجع نظيف. نقول له الحج لا يسقط حقوق العباد.
0: أيوة.
1: لا يسقط حقوق العباد عليك. نعم. حقوق للعباد لابد وأن ترد الحقوق لأصحابها. ونختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال، حتى يعلم الصحابة، فقال لهم أتدرون من المفلس من أمتي؟ فقالوا المفلس ما الذي نرى له ولا درهم، معوش فلوس، معوش نقود. فقال المفلس من أمتي، ده المفلس الحقيقي.
0: نعم.
1: الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة من صلاة وصيام وكذا وعبادات، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، قال فيؤخذ من حسناته لاسترضاء المظلومين.
0: سبحان الله. الله تبارك وتعالى
1: يجعلنا
0: من الذين يتخلقون بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، بدنا نتشكرك كثير على وقتك. حقيقة يعني الكلام معك ممتع، إن شاء الله تعالى بيكون لنا معك لقاءات أخرى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني. روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: A 2MFM sponsor.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وحيد في غار الأنس تتأمل، تناجي وتترقب، ومكة نائمة. يعلمك الملك الأمين أنك رسول الله لكل العالمين، وحين ذاك لا يوجد مؤمن غيرك على وجه الأرض فيما بين الناس. فما العمل؟ ومن أين تبدأ؟ وكم الطريق طويل، ويا له حملا ثقيلا وأعظم به من تكليف، وأنت وحدك. فحملت الرسالة أمانة ومسؤولية، فأديتها بتمامها وكمالها، وكنت خير أهل لمن أدى، رجل واحد لهداية البشرية. جئت دنيا في زمن الوثنية والجاهلية، اختلطت فيها المفاهيم واختلفت الموازين، وضاعت الحقوق وخفتت القيم وخبت الأخلاق وأظلمت الدروب. فأتيت بدين الكمال تحكيه أفعالك وأحوالك وأقوالك، سيرتك تقول: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقول: ما آمن بي، يعني الإيمان الكامل، من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. تقول: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. كيف استطعت أيها الإنسان الأمي الأربعيني وكنت يتيما فقيرا ترعى الغنم أن تواجه كل هذا الكم من الظلم والصنمية والجاهلية والعادات والتقاليد العفنة المتوارثة بالعصبية، أن تتغلب على كل هذا التراكم من الثأر والقتل والغصب والنهب والسلب والسحر والتكبر والكفر والطبقية والتبعية للإمبراطوريتين الرومانية والفارسية؟ تحين الجاهليون الفرص، جمعوا لك، رموك من على قوس واحدة، عاونهم الشيطان الأثيم، تفتقت أذهانهم عن أعجب الحيل وأغرب المكائد، وقفت لهم بالمرصاد جبلا لا يرام، ووضعت كل أمر من الجاهلية تحت قدمك. ومهما كادوا ويكيد أمثالهم في هذا الزمان، فالله الغالب لا غالب إلا الله. كيف استطعت إقناع المشركين منكري البعث والحشر والنشر والحساب أن للكون خالقا رازقا ربا واحدا لا أربابا متفرقين، وأنه يوجد آخرة وثواب وعقاب وكتاب وميزان وصراط وجنة ونار؟ كيف استطعت تحويل المتقاتلين المتدابرين إلى إخوان متحابين، الضعفاء إلى أقوياء، العبيد إلى سادة، المغمورين إلى قادة، النساء إلى رائدات، الصغار إلى كبار، المنبوذين إلى طلائع، المتخلفين إلى مبتكرين، الجهال إلى علماء؟ كيف استطعت أن تقلب أحوالهم من أنانيين متعنتين متهالكين على لذيذ الدنيا وبهرجها وحرامها إلى متزاورين متواصلين متبازلين متواضعين متراحمين زاهدين عابدين بكائين من خشية الله، يجمعهم رباط الحب في الله، ليصير مجتمعهم في المدينة المنورة أنموذجا للمدينة الفاضلة؟ كيف استطعت أن تشحذ هممهم بعد أن كانوا تبعا ومرتزقة وخاملين، ليصبحوا متبوعين وموحدين وفاتحين للأرض بشرقها وغربها؟ كيف استطعت أن تقف في وجه أعتى قوتين في ذلك الزمان؟ وبأي جرأة أرسلت رسلك بكتب إلى ملوك الأرض وحكامها تدعوهم فيها إلى الإسلام؟
كيف تدرجت بالدعوة بدءا بالمقربين ثم العشيرة الأقربين ثم القبيلة ثم سائر العرب وانتهاء بسائر الأمم بالبشر والجن بالكبير والصغير بالغني والفقير بالرجل والمرأة بالحر والعبد بالقريب والبعيد بالعربي والأعجمي بالمسالم والمقاتل. كيف وسع صدرك الناس رأفة ورحمة وحكمة وبسمة وزانك خلق عظيم. كيف صبرت وتحملت قومك وأذاهم وأحسنت إليهم وصالحتهم وعفوت عنهم ترجو إسلامهم ليكونوا شوكتك ومنعتك وكان ما تريد ودخلوا في دين الله أفواجا. فانتقل عكرمة بن أبي جهل من أكفر الكافرين وأشد الناس إيذاء لك إلى ناصر لك وقائد بطل لجيوش المسلمين. كيف هابك أعداؤك فقال قائلهم والله يا قوم لقد أدركت قيصر في مجده وكسرى في عزه فما رأيت أعز من محمد والله إن صحابته بين يديه لكأن الطائر على رؤوسهم. وقال آخر ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. كيف استطاع صحابتك في 25 عاما بعد وفاتك أن يكملوا الإنجازات وينتصروا على الروم والفرس والهند والسند والصغد والبربر والزنج والترك وأن يفتحوا الأمصار والمدائن وتنقاد لهم الأمم وتتهاوى أمامهم العروش ولا يقف في وجههم عائق إلا تجاوزوه ولا بحر إلا قطعوه. كيف كيف؟ إنها العقيدة، عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد والتنزيه عن الشبيه، إنها عقيدة الإيمان بما أتى به كل أخوانك أنبياء الله، عبادة الله وحده من غير إشراك به شيئا. السر في العقيدة التي عقد أصحابك القلب عليها، عقيدة لا تتزحزح، ويقينا صافيا لا يشوبه شك، والتزاما بالشريعة وإقبالا على الآخرة. ما ضام ولا خاب ولم يندم ولن يغبن من كان معك على عقيدتك يا ابن الأكارم يا رسول الله. تأمل معي عظمة هذا الإنسان الذي كان واحدا وصار أمة، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على صاحب الهجرة وآل بيته وأصحابه.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

خلقك الله أيها الإنسان وأودع فيك من النعم ما لا يعد ولا يحصى. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أعظم هذه النعم خلقك في أكمل صورة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإن من أعظم النعم في جسمك العينين، فقد من الله علينا بها وخصها بمزيد عناية، وذكرها في كتابه العزيز فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الأعضاء الثلاثة خصت لشرفها وفضلها، فإنها مفتاح لكل علم. أفليس حري بك أن تشكر خالقك الذي تفضل عليك بهذه النعم؟ بلى، بل هو واجب عليك، ويكون شكرك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فلا تستعمل جوارحك بما فيه معصية الله، فلا تنظر إلى مسلم باستحقار، ولا تنظر إلى شيء أخفاه صاحبه عنك، ولا تنظر في بيت غيرك بغير إذنه فيما لا يرضى. ومن معاصي العين أيضا نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية أو كفيها بشهوة، وكذا إلى سائر جسدها ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة. والمراد بالأجنبية هنا من لم تكن حليلتك ولا من محارمك. ومن المحارم الجدة والأم والخالة والعمة والأخت والبنت وبنات الأبناء. وكذا يحرم نظر المرأة إلى عورة الرجل غير الزوج، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. أخي، احفظ جوارحك عن الآثام، فكل جارحة تستعملها فيما حرم الله فإنها تشهد عليك يوم القيامة. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. روي أن أحد السلف مضى عليه 90 سنة وهو يثب كوثوب الشباب، فقال له رجل: ارفق بنفسك فإنك كبير في السن. فأجاب الرجل الصالح: هذه الجوارح حفظناها في الصغر عن معصية الله، فحفظها الله لنا في الكبر.

البيت هو واحة المرأة وراحة الرجل. البيت هو المطبخ، الصالة، غرف النوم، الحديقة، الجراج. أفكار جديدة، تحضيرات بسيطة، تنبيهات حول مخاطر وحوادث منزلية، ابتكارات حديثة بمصاريف قليلة. ترقبوا برنامجكم نصائح منزلية

أعزائي المستمعين والمستمعات، أحييكم وألتقي بكم بحلقة جديدة من برنامج نصائح منزلية. حكينا في حلقات سابقة عن المطبخ وديكور ولون المطبخ وعن جهاز الميكروويف، واليوم راح نحكي عن الغلاية الكهربائية وكيفية تنظيفها والحفاظ عليها. بعد ذلك راح ننبه إلى بعض المخاطر اللي ممكن تصيب أطفالنا من الغلاية الكهربائية، فرافقوني في هذه الحلقة. معكم ميسون. الغلاية الكهربائية. قد تكون الغلاية الكهربائية واحدة من الأجهزة اللي نادر ما يخلى منها أي بيت بوقتنا هذا، ولكن هواية من عندنا ينزعجون بعد ما تبدي تتجمع فيها الترسبات على قاعدتها، وقد يحتارون بين أن ينظفوها أو يرموها ويشترون واحدة ثانية جديدة. خلوني قبل كل شيء أذكركم أنه الغلاية الكهربائية مخصصة لغلي الماء فقط، ولا يفضل أن تستخدم لعمل الشاي أو القهوة أو أي شراب آخر ساخن، وهذه الترسبات هي ناتجة عن أملاح موجودة داخل الماء اللي نستخدمه، بس نحتاج أن نزيله ونتخلص منها لما تتراكم. فهل تحتارين في البحث عن طريقة مناسبة لتنظيف الغلاية الكهربائية؟ هل جربتي طرق كثيرة في تنظيف الغلاية الكهربائية ولم تفلحي؟ لا تنزعجي، فإليك طريقة تنظيف الغلاية الكهربائية من الأملاح والترسبات بشكل آمن وصحي. خطوات تنظيف الغلاية. أولاً، ضعي مقدار كوب من الخل ونصف كوب من الماء في الغلاية. 2. أعصري نومي حامض اللي هو الليمون عدد 2 على الخل والماء. 3. شغلي الغلاية ثم اتركيها حتى تفصل. 4. اتركيها قليلاً ثم أعيدي تشغيلها مرة أخرى. 5. كرري تشغيلها مرة أخرى إذا كانت شديدة الاتساخ. 6. اتركي الماء والخل والليمون بها قليلاً لمدة ساعة أو ساعتين، ثم تخلصي منه وقومي بشطفها بماء عادي. وهنا وصلنا إلى فقرتنا المهمة، وهي كيفية المحافظة على أولادنا والوقاية من الخطر اللي قد يتعرضوا له ونحن منشغلين عنهم في التنظيف. ذكرنا عند تنظيف الغلاية أننا راح نترك الماء والخل والليمون فيها لمدة ساعة أو ساعتين، لذلك انتبهي حتى لا يظن الأطفال واللي هم بعمر المدرسة أيضا أنك قد أعددت لهم نوع من أنواع الشراب الساخن فقد يشربوه، وذلك ننبههم أنهم ما يستخدمون هذا الماء. عند استعمال الغلاية لعمل الشاي عليك أن تتأكدي من عدم ترك حبل الكهرباء متدلي من سطح المكان اللي وضعت عليه الغلاية، حتى لا يجرها الطفل وتسقط عليه وينسكب عليه الماء الحار، كما أنه حتى وإن لم يكن بها ماء حار فقد تكون هناك أواني أخرى للطهي في نفس المكان مما يعرض الطفل وأي كان للخطر. ارفعي الأواني الزجاجية والفخار وأي آلة حادة كالسكاكين من الرفوف أو الأدراج القريبة من الأرض والتي يمكن للطفل أن يصلها بسهولة. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله، لكم مني أطيب الأمنيات.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض

أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من

ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما

للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ

وإذا يتلى عليهم قالوا

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً

قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرب

أبي الهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

0: صدق الله العظيم.
1: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: You're tuned to Tuam FM. Many parents from multicultural backgrounds want to support their children at school, but the Australian education system can feel complex. Language, unfamiliar processes, and limited access to trusted guidance can make it harder to stay involved. That's why Tuam FM is producing a new 10-episode bilingual series, Learning Together. Each episode in Arabic and English brings you practical advice, conversations with educators, and real stories from parents navigating the school journey. Our trained bilingual presenters draw on teaching experience, youth work, and lived knowledge of the challenges faced by ethnic families. Our aim is to offer clear guidance to help parents build confidence and stay engaged in their children's learning.
3: Assalamu alaikum and welcome back to the program. Today we're discussing a topic that plays an important role in a child's learning and well-being, the relationship between parents and teachers. We're honoured to be joined by Mr. Shadi Al-Qasim, a respected sheikh and deputy principal who brings years of experience working closely with families, students and educators. In this interview, we'll explore how strong parent-teacher relationships can support children academically and emotionally, and how parents and teachers can work together to achieve the best outcomes for our children. Assalamu alaikum, Hashadi, and welcome to the program.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barakallahu feekum. Shukran kteer ala hadha tarhib al kareem. وبتشكركم وبتشكر الإذاعة الجالية الإسلامية على هاي الاستضافة الطيبة. يعني حقيقة هذه الجهود الإعلامية الهادفة لها أثر كبير في توعية المجتمع وتعزيز القيم التربوية. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وحقيقة يشرفني أن أكون معكم اليوم للحديث عن هذه المواضيع أو هذه الأمور المهمة. هذا موضوع مهم جدا يمس كل بيت وكل أسرة.
3: Barakallahu feek. We're very excited to have you join us this morning. To begin, from your experience, why are strong parent-teacher relationships so important for a child's development?
4: بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين الأهل والمعلمين ليست مجرد تواصل عابر، بل هي شراكة حقيقية في تربية الطفل. الطفل أو الطالب يقضي جزءاً كبيراً من يومه في المدرسة وجزءاً آخر في البيت، فإذا كانت الرسائل التربوية متوافقة بين الطرفين، الشيء اللي عم يتعلمه الولد بالمدرسة يوافق ما يتعلمه في بيته، ينشأ الطفل على وضوح واستقرار. أما إذا كان هناك تضارب أو ضعف في التواصل، يعني ما فيها العلاقة والتواصل بين المدرسة والأهل، هون الولد أو التلميذ أو الطفل يشعر بالحيرة ويستغل هذا التباعد بين المدرسة والأهل. الأولاد أذكياء جدا، لما بيشوف ما في تواصل بين أهله وبين المدرسة، فهو في بعضهم بيستغلوا هذا الشيء. لذلك هاي العلاقة تسهم بشكل مباشر في بناء شخصية متوازنة، ليس فقط أكاديميا، يعني مش بس بما يتعلق بدروسه والأمور التعليمية الأكاديمية، بل حتى يؤثر عليه نفسيا وسلوكيا أخلاقيا أيضا.
3: So the connection between the school and the parents is really important. And if you don't have a strong connection, you're saying that the child takes advantage of this as well.
4: طبعا طبعا أكيد، لأنه مثل ما حكينا لما بيصير يعني الولد بيصير في عنده he get confused between شو عم يتعلم بالمدرسة وشو عم يسمع من أهله. بتكون المدرسة عم بتعلموا على مثلا على أخلاق أو مبادئ أو في أمثلة كتير، يعني إذا بنقعد فوت بأمثلة في أمثلة كتير تتعلق بهذا الموضوع. وأنا يعني مرأت بخبرتي بمواقف عدة حصلت معنا، يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال لما تيجي مثلا المدرسة بتكون عم تعلم الطالب على شيء مثلا لنقول له علاقة بالحلال والحرام، المدرسة عم بتقول له أنه هذا الفعل أنت كمسلم حرام عليك أنك أنت تعمله، أو هذا النوع من الأكل لا يجوز لك أن تأكله، فبيروح على البيت مثلا قد يلاقي شيء مخالف، قد يلاقي فيه تساهل ببعض الأمور، فالولد هون بصير في عنده حيرة أنه أنا مين بسمع؟ بسمع كلمة أهلي ولا بسمع كلمة المدرسة؟ فهذا أمر خطير جدا، فالولد ما حينشأ بسلوك سوي، بيكون في عنده مثل ما بيقولوا تخبط.
5: Has Shadi, over the years, how have you seen parent-teacher relationships and parent engagement change, both in your professional experience and compared to when you were a student yourself?
4: إذا بنطلع للماضي منلاقي إنه العلاقة كانت بين الأهل والمدرسة أو المعلم كانت تقوم بشكل أكبر على الاحترام التقليدي للمعلم، يعني كان التواصل محدود في اللقاءات الرسمية. أما اليوم إذا نطلع مع وجود وسائل التواصل والتطبيقات التعليمية اللي هلأ موجودة، بنسمع بالسنترو دوجو والمودو وعدة أنواع من التطبيقات موجودة تستعمل لتسهيل التواصل بين الأهل والمدرسة، يعني أصبح الوصول إلى المعلم أسهل بكثير، يعني حتى في البعض منه صاروا بيقدروا يتواصلوا على التليفون الخاص عبر الواتس أب، صار في منهم يقدروا يتواصلوا مع الأستاذ، فأصبح يعني هذا وهذا أمر إيجابي، يعني هذا شيء حسن. لكن في المقابل أحيانا بيصير في فقد عن عمق العلاقة، ما بيفوتوا ديب بالعلاقة بما يتعلق بشأن الطالب بتفصيل عن بشخصيته بنفسيته، يكون أمور يعني مثل ما بقولوا بريفلي خارجية منا عميقة بما يتعلق بوضع الولد وسلوكه، يعني أصبح التواصل سريع لكنه سطحي very basic. فالتحدي اليوم هو أنه نحن نستفيد من هاي الوسائل الحديثة مع الحفاظ على شو على جودة التواصل واحترام دور المعلم، وأيضا لا شك أنه يبقى التواصل مثل ما بسموه يعني الفيزيكلي وجه لوجه، هو هذا أكيد شيء يعني لابد منه مع وجود هاي التطبيقات السريعة اللي بنقدر نوصل للأستاذ فيها، لابد أنه يكون في اجتماعات دورية، الأهل بيجوا بيقعدوا مع الأستاذ بيشوفوه بيحكوا معه، لها أثر أكبر حتى عند الطالب لها أثر أكبر.
5: So you're stressing the importance of the connection with the parents and the school, and there's a lot of technology now where it makes it easier for the parents to connect with the teachers. However, even though we have this, it's still important to attend face-to-face parent interviews because you can go into more detail about their child's progress.
4: طبعاً طبعاً نحن مثل ما قلنا بدنا نستفيد من هاي التكنولوجي وهاي وسائل التواصل اللي بتسهل وبتسرع علينا التواصل بين الأهل والمعلم، لكن بنفس الوقت ما فينا نستغني عن أنه يكون في اجتماعات دورية عم يقدر يقعد فيها الأستاذ مع الأهل ويكون الطالب قاعد جنب أهله وعم يسمع الأستاذ، يعني الطالب قاعد عم يسمع شو تعليق الأستاذ عنه قدام أهله، هذا له أثر له أهمية، يعني هذا بعد خبرة سنين هذا الأمر أكيد ما فينا نوقفه أبدا.
5: What does a healthy and effective parent-teacher relationship look like in practice?
4: أيوة هذا سؤال مهم. العلاقة الصحية تقوم على عدة أمور، أولاً الاحترام المتبادل، يعني بحيث يقدر كل طرف دور الآخر. الأستاذ عليه أنه يقدر دور الأب والأم في المنزل، والأهل عليهم أنه يقدروا دور الأستاذ في المدرسة. ثانيا الثقة، يعني كمان هذا أمر مهم جدا، يعني لا يفترض سوء النية. وثالث شيء هو اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، التواصل المستمر والهادئ، يعني خاصة عند وجود أي ملاحظة. يعني عمليا نرى أنه هذه العلاقة عندما يتواصل الأهل مع المعلم ليس فقط للسؤال عن مشكلة، بل للإطمئنان والمتابعة. يعني الأهل لما بده يتصل ليطمن على ابنه، مش لأنه في مشكلة، بده يطمن يعرف وضع الولد كيف، أموره، دراسته، البيهيفية تبعيته. وبنفس الشيء كمان الأستاذ ما مطلوب يكون التواصل مع الأهل بس إذا في مشكلة، كمان الأستاذ مطلوب يكون very positive لما بيكون في شيء حسن الولد عمله، شيء إيجابي، يتواصل مع الأهل ويخبرهم. فلما بيكون المعلم يعني منفتح على ملاحظات الأهل، كمان الأستاذ بده يكون عنده صبر ويسمع من الأهل شو الملاحظات اللي عندهم. فهذا شيء مهم وبيساعد كتير. الهدف دائما يكون مصلحة الطالب، يعني إن كان من ناحية الأستاذ أو من ناحية الأهل. من العملية أنه كل إنسان يثبت مين هو على حق ومين هو على صواب، بده يكون على طول الهدف هو مصلحة الطالب. بده يكون في حسن ظن، مثل ما حكينا، احترام، ثقة، وتواصل. هاي الأشياء مهمة جدا لتكون في علاقة صحية بين الأهل والأستاذ أو المدرسة.
5: So Haj Shadi, you've mentioned the importance of having respectful relationships, trust, and ensuring there is communication and connection with the parents and with the teachers on a regular basis. And I really like the way you've mentioned the point about whatever the communication is, that it's not only about something negative, but also positive. That, you know, if the teacher is calling you, it's not only about, you know, areas of concern, but about the positive practices relating to their child. And the same thing with the parents when they call up the teacher. It doesn't have to be when something's going wrong, but just to follow up how their child's going.
4: تماما. هاي اللي هلا انت ذكرتيون، بلس انه نحن كمان هاي نقطه مهمه انا عم عيدها وكررها، لانه بيحصل وحصل يعني ومر علينا هاي النوعية من الأشخاص، إن كان من أستاذ أو إن كان كأهل. منا نحن بمعركة ولا بحرب، كل واحد بده يثبت مين هو الصح. لا، لما بيكون الهدف هو مصلحة الطالب، بصير أنا فيني أسمعك وأنت فيك تسمعني. فنحن بدنا نقعد ندور نشوف شو اللي بدنا نعمله لأجل مصلحة هالطالب. الأستاذ بقلب الصف، منه الولد منه عدوه، منه بالعكس، هو عن لما بيوصل لك شيء عن عن عن ابنك مثلا، انت منك موجود معه بالصف، انت منك شايف سلوكه او قوته الاكاديميه، الاستاذ قادر يحدد هذا الشيء. الاستاذ شغلته انه يقعد مع هذا الولد ويراقب وضعه ويشوف. فلما عم يوصل لك الصوره، هو مش هدفه انه يزعلك، هو هدفه يوصل لك شيء. وصدقيني في كتير مواقف صارت واشياء، مثلا مواقف نحطينا فيها، مثلا بالأهل بقول لك أنا بس أنا ابني بالبيت ما بيعمل هيك أو منه هيك أو هو ذكي أو كذا. هو مزبوط، هذا الأب اللي شايفه أو الأهل اللي شايفينه هذا حقيقة بيكون هيك، بس في أسباب بتخلي إنه ببعض المرات الولد سلوكه بيتغير بالمدرسة، في عوامل بتكون معه بيتغير الاتيتيود تبعيته، الانفايرمنت، الأولاد، عوامل عديدة ما بدنا نقعد نذكرها هلا. فمهم إنه الأهل يسمعوا من الأستاذ وجهة النظر تبعيت المدرسة، ويعرفوا أكتر أشياء عن أولادهم هن ما بيقدروا يشوفوها بالبيت. فمنرجع الهدف هو مصلحة الطالب وليس إثبات من هو على صواب، من تحدي يعني بين الأهل والأستاذ.
5: You're mentioning the importance of not taking anything personal, but focusing on what is in the best interest of the child from both sides. When concerns arise, how important is it for parents to hear both sides and maintain open communication with teachers before forming conclusions? Because sometimes I even hear it at school where the child goes home and from their perspective, the way they see things, they might go back and tell their parents, mm-hmm. this happened, or the teacher is not clear with the explanation, or this is what happened with, something about a conflict that's happened at school. But they see it from their side, the child's side. Mm. What do you recommend, what do you suggest for parents about the importance of hearing both sides before coming with a conclusion?
4: No. هذا أمر في غاية الأهمية، يعني سواء تربويا أو حتى من منظور شرعي، حتى من منظور شرعي، حيث يعني نحن نؤمر بالعدل، بدنا نكون فير، بدنا عدم التسرع في الأحكام، وهذا الشيء بينطبق علينا كلياتنا. الإنسان يكون عادل وما يتسرع بالحكم، هذا مش بس بينطبق على الأستاذ أو على المدرسة، كمان الأهل بنفس الوقت. فكثير من الإشكالات تحل بمجرد الاستماع للطرفين. أغلب المشاكل، يعني نحن يعني عم نحكي بعد خبرة سنين، هذا الأمر صرنا شايفينه مرارا وتكرارا. حقيقة كثير من الأمور اللي بتصير والمشاكل بتنحل إيمت لما بنسمع من الطرفين، إن كان تلميذ مع تلميذ، إن كان أستاذ مع أهل، أغلب الأمور بتنحل لما بنقعد نستمع المشكلة من الطرفين. الطالب قد ينقل جزء من الصورة للأهل، ما حيقدر ينقل لكل إنسان، بينقل الصورة مثل ما هو شافها، مثل ما هو سمعها، وهي حقيقة نفس القصة بتكون من كل منظور تروى بطريقة مختلفة. يعني بتلاقي أمر يحصل، بيكون الولد اللي عم يروي القصة هو شايفها من منظار معين، الأستاذ اللي كان واقف شافها من منظار آخر، في صديق واقف على جنب شاهد على الأمر بيروي القصة بمنظور آخر. فالمهم أنه الاستماع، ومثل ما حكينا من قبل كمان تحسين الظن بهي الأمور. فمثل ما قلنا، الطالب قد ينقل جزء من الصورة، والمعلم بيكون عنده رؤية أوسع كمان داخل الصف. لما الأهل يستمع بهدوء للطرفين ويتواصلون مع المعلم بروح إيجابية، يعني أنا الأهل، ولما أنت بتتصل على المدرسة مثلا حتى تتحقق من أمر ابنك أخبرك فيه، بدي يكون في عندك صبر، بدي يكون في عندك روح إيجابية، بدي يكون عندك منطق أنه في احتمال يا أخي 1% يكون ابني صار في شيء غلط، هو ما سمع، ما انتبه، خليني أسمع الطرف الآخر شو بيقول، شو القصة الثانية. وعادة في الغالب تتضح الأمور، بس يصير هذا النوع من التواصل والاستماع تتضح الأمور فورا، ويعالج الموضوع بشكل صحيح بدون تصعيد. يعني ما من غير لا تكبر الأمور ولا تتوسع، بس يحتاج أن الإنسان يكون مستمع أكثر.
5: Really great advice there about parents speaking to the teachers, the school, to have a clearer picture about what's going on. So not just hearing it from one side. For parents whose children may be struggling academically or with their behaviour, how should they approach working with the teacher?
4: أول خطوة مطلوب الأهل يتقبل ويعرف أنه الصعوبات هو جزء طبيعي، هو جزء الصعوبات اللي بتمر بحياة الولد وبحياتنا كلياتنا، هو جزء طبيعي من مسيرة التعلم. كل واحد بده يمر معه صعوبات بحياته، فالأهل بدهم يعرفوا انه ابنهم بالمدرسة، لانه هي اول مراحل الحياة بالنسبة لإله للولد هي المدرسة، بيتعلم اشياء كتير بالمدرسة، بيتعلم كيف يحكي مع الناس، كيف يتعامل، كيف يقدم نفسه، كيف إذا بده شيء هو يطلب شيء كيف. فأول يعني مراحل حياته اللي من بعدها بده يخرج فيها إلى الدنيا ليتعامل مع الناس هي المدرسة، فطبيعي أنه بده يمر معه صعوبات حتى بالمدرسة، والأهل بدهم يكونوا على علم بهذا الأمر. ثم يأتي دور التعاون مع المعلم. مجرد أنا صدقت أنا كأهل بعرف أنه ابني بده يصير معه أمور، بده يمرق بمصاعب
6: بأشياء بدها تصير معه بالمدرسة. طب شو الخطوة اللي بعدها؟ يبدأ هون التعاون مع المعلم، مش فقط انه القاء اللوم هيك بس انه تبليم other people، لا الاستاذ حاطط عليه، رفيقه ما بعرف شو عم يعمل له بالمدرسة، هن الرولز طبعاً. بده الإنسان يبلش يدور على كيف بده يقدر يتعاون مع المعلم لحتى يخفف عن ابنه هاي الصعوبات اللي هو عم بحسها انه عم بتضايقه. فمن المهم انه يسأل الأهل كيف يمكننا أن نساعد، يعني أنا كيف فيني ساعد ابني؟ بدل ما أنك أنت تيجي وتحط اللوم وتعاتب، تعال المدرسة عود مع الأستاذ واسأل أنه أنا كيف بدي ساعد، شو الخطة المناسبة اللي هي نحن فينا نساعد فيها، طيب وين نقاط الضعف، حدد نقاط الضعف وين عند ابنك مثلا، ليش صار معه هيك، ليش هيك حس، لحتى تقدر تساعده. من ثم يتم بصير العمل هون كفريق مثل تيم بين الأهل والمدرسة لنشوف كيف بدنا نساعد هالولد. يعني بده يكون في متابعة مستمرة. الدعم النفسي للطفل مهم جدا جدا جدا حتى الولد لا يشعر بالإحباط والفشل. يعني سبحان الله أمر التشجيع والإيجابية مهم جدا. متى عملوا إكسبرمنت مرة شفت على التيفي، يعني جابوا شخص ما بيعرف يلعب باسكتبول، ما بيعرف يكب الطابة ولا يعرف يجيب جول بالباسكت، فوقفوه مسكوه باسكتبول وقفوه قدام السلة وغمضوا له عيونه، وفي ناس واقفين جنبه فقالوا له يلا، وجهوه باتجاه السلة وقالوا له يلا بلش ارمي الطابة على السلة. فهو بالأصل هذا الشخص ما بيعرف يلعب باسكت بول، فهو عم يرمي عم يجيب الطابة برا، بس اللي حواليه شو عم يعملوا، هو مغمض عيونه منه شايف، صاروا يشجعوه، برافو ايه زبطت معك، اجت فوتت جول، كل شوي يشجعوه 10 مرات. فهو ما كان عم يجيب الطابات كلها، عم يجيبها برا. بعدين شالوا له الغطاء عن عيونه وقالوا له رجع كب الطابة. من أصل 10 رميات فوت 8. ليش؟ بسبب التشجيع اللي كان شغال مرة. شو عملوا بعدين؟ راحوا جابوا واحد لاعب محترف باسكتبول محترف، غمضوا له عيونه ووقفوه قدام الباسكتبول وقالوا له يلا، هو مغمض عيونه وعم بيجيب أهداف، بس اللي حواليه شو كانوا عم بيقولوا له؟ عم يحبطوا من عزيمته، عم بيقولوا له انك فوتت برا، ما جبت، ما بتعرف تلعب، صاروا يهبطوا من عزيمته بعدين فعلا خلال غمض عيونه يمكن فوت كام وحده والباقي كلهم عم يجيبهم برا لانه عم يهبطوا له عزيمته. بعدين شالوا له الغطاء عن عيونه وقالوا له يلا جيبهم، هو لاعب محترف، من اصل 10 تقريبا فوق قدر طلع برا شيء 4، لأنه شو انهزت ثقته بنفسه. فأمر تشجع تكون إيجابي وتشجع الولد، هذا بيرفع من معنوياته جدا. عرفتي كيف؟ كتير مهم هذا التحفيز.
5: That was an interesting story about the importance of encouraging and motivating others and how it can help them also improve. Which I was just thinking of a point when we were talking about if their child is struggling. Sometimes you have parents only attend at times if their child's doing well. And the ones that are struggling, they feel reluctant to attend these interviews because they already know what the teacher is going to say and the grades might not be the best. So some of them feel reluctant. How can we encourage those parents, I suppose? We're coming together to work as a team to find out the areas so you can also help your child. So even you might not hear that it's going to be the results that you want at this time, you know, because every child's different. Mm. But we need to make sure that we assist our kids, attend these interviews so we can also help them.
6: التحفيز والتشجيع هذا من أهم عناصر نجاح الطالب.
4: أنا كأهل إذا بدي أبقى عم كون نيجاتيف وعم فكر إنه هلأ أنا إذا رحت على المدرسة حأسمع أخبار منا منيحة، طب أنا عم ساهم كون أكتر بإنه ابني ينأذى أكتر. طب كيف أنا إذا ما حطيت أصبعي على المشكلة وعالجتها، كيف أنا بدي عالج، كيف بدي عالج مشكلته لأبني؟ ما نحن من شوي كنا عم نقول إنه نحن بنشتغل كفريق عمل. بنرجع الحديث اللي كمان قبله لما سألتيني شو الأشياء العناصر اللي هي بتخلي بتقوي العلاقة والتواصل بين الأهل والأستاذ، قلنا الاحترام والثقة والتواصل، هدول الكيز اللي عطول بدنا نخليهن قدام بعضنا. فأنا كأهل بدي يكون على طول ببالي هذا الأمر، إذا أنا عندي النيجاتيفيتي بصدري وإنه أنا هلأ إذا رحت على لزور لشوف المدرسة أو لحتى قابل الأساتذة لحتى أسأل عن ابني، فأنا بعرف الأخبار ما حتكون حلوة فما حروح، أنت هيك عم تحبط ابنك بزيادة. أنا شفت أهالي سبحان الله بيعرفوا أنه أولادهم ضعاف ومع هيك كانوا يروحوا على المدرسة ويكونوا very positive وكانوا يشجعوا أولادهم، ولو سمعوا خبر عن ابنهم ما بيعجبهم كانوا مثلا بوش بشوش يطلع بابنه ويقول له شايف يا بابا سامع إن شاء الله بدك توعدني إنك ما تعمل هيك، بدنا نشد همتنا. هذا الصح، هاي الأخلاق يعني الصفات اللي هي حقيقة بتساعد الولد إنه يتحسن. أنا من شوي أعطيتك المثال على الإكسبرمنت اللي عملوها لتشوفي هاي حقيقة أنا شفتها بعيني، يعني منه تمثيل، شفتها بعيني قديش عملت أثر التشجيع والإحباط على الإنسان. فبالعكس التواصل مهم جدا، ما فينا نكون نيجاتيف. لو انت عندك حاسس او عارفان او انه عندك معلومة انه ابنك بمكان معين ضعيف، بدك تروح لتعرف وين نقاط الضعف تبعيته لتشتغل عليها، لتشتغل عليها لحتى تقويه وتساعده.
5: Some parents only reach out when there's a problem. What would you say about the importance of regular check-ins even when things are going well?
4: هو هذا السؤال يعني related للحكي اللي كنا عم نحكيه من قبل. من أفضل أنواع التواصل هو التواصل في الأوقات الجيدة، يعني عندما يتواصل الأهل مع المعلم للإطمئنان أو لشكره، هذا الشيء بيعزز العلاقة، بأول علاقة بشكل كبير. يعني أنا ما ضروري تكون علاقة الأستاذ بالأهل هي بس إذا في مشكلة أو أنه حتى لو كان مثلا خبر إيجابي، ممكن تكون علاقة الأستاذ بالأهل بشكل عام. يعني أنا كأهل مثلا بتصل فيه، كأهل بتصل بالأستاذ بسلم عليه، ببني علاقة جيدة كمان مع الأستاذ، بتطمن على الأستاذ، بتطمن على صحته، وبعدين بسأله على ابني، وإذا في شيء حلو باخد فيه بنبسط، إذا في شيء نيجاتيف مثلا أو بحاجة إنه نحسنه منحسنه. فهذا النوع من التواصل بيعزز العلاقة، بأول علاقة بين الأهل، وبيكون سهلة. يعني شو بيصير؟ ما منعود منخلي العلاقة بس مبنية على الأزمات. لما بكون في عنا مشكلة نتواصل مع بعضنا، إذا ما في مشكلة ما بنتواصل مع بعضنا، ما هذا بيأثر على النفس. يعني بيصير الأهل بيقول لك إنه ما بتتصل فيني إلا لما بكون في عندي مشكلة، بيقول لك الأهل هيك، بيقول لك شي مرة اجتهيت تتصل فيني لما ابني بيكون عامل شي منيح، صح ولا لا؟ سامعين كتير غلط. مطلوب الأستاذ على طول يكون في عنده تواصل مع الأهل بجميع الأحوال، وبنفس الوقت ما بيمنع الأهل كمان يكون عندهم تواصل مع الأستاذ بجميع الأحوال. هذا بحد ذاته بيعكس إيجابية على الطالب. لما الولد بيعرف أنه في بين أهله والأستاذ في تواصل، بتفرق الأتيتيود تبعيته بشكل كبير، بصير بيعمل حساب، بيعرف أنه أهله والأستاذ very close to each other، بيتعاملوا مع بعضهم قريبين، ممكن أي لحظة يصير شيء. فبيكون الولد عنده بده يحاول يفرح أهله وبده يحاول يفرح الأستاذ، والأهل والأستاذ بيكونوا عم يعملوا له encouragement. صدقيني على طول العلاقات اللي بتكون مبنية على إيجابية تعمل فرق كتير عند الطالب.
5: Has Shadi, is it ever too late for parents to build a connection with their child's teacher even later in the school year?
6: ابدا ابدا منه ما في شيء اسمه وقت متاخر لحتى نبدا بعلاقه ايجابيه، حتى لو كان هالشيء بمنتصف السنه او بنهايه السنه، لانه يمكن انه الاهل يبادروا بالتواصل، وغالبا ما يكون بيكون الاستاذ مرحب بهالشيء. بالعكس، المهم هو النيه الصادقه، يكون الانسان عنده حسن نيه ورغبه في التعاون، يكون عنده رغبة في التعاون، وهذا بحد ذاته كمان بيعكس إيجابية كمان على الطالب.
5: Research shows that when parents are actively engaged in their child's education, students tend to achieve higher grades, have better attendance, and show improved behavior, with some studies suggesting it can add months of progress over a school year. From your experience, what impact have you seen strong parent-teacher partnerships have on students?
6: دور الأهل لا يقل أهمية عن دور المدرسة. يبدأ بتوفير بيئة مناسبة للدراسة، يكون يقولوا good environment بالبيت ليقدر يدرس، هذا مهم جدا. يعني الأهل كمان بدهم يكون يعملوا follow up على الولد بدروسه، وهلأ مثل ما حكينا ببداية المقابلة إنه هلأ صار سهل بسبب الابليكيشنز والجديدة اللي هي بتسهل التواصل بين المدرسة والأهل. صار ابن عبر من تليفونه، الأهل من عبر التليفون بيقدر يعرف ابنه شو في عنده هومورك، شو في عنده وظائف. فأول شغلة الأهل بالبيت بيأمنوا له للولد جو مناسب للدراسة، وتشجيعه يشجع ابنه على هذا على الدراسة بعدة وسائل. التشجيع أمور كتير فينا نحكي فيها عن طريقة التشجيع، أمثل كتير. يحط له روتين، يكون في روتين يومي منظم بالوقت، إنه من هالوقت لهالوقت عندك كذا، من هالوقت لهالوقت عندك كذا، ينعمل تايم تايبون، تايم مانجمنت لإله، شو بده يدرس بهالوقت، إيمت بده ياخد بريك. كذلك يعني من المهم غرس القيم مثل الانضباط. يعني مهم كمان الولد، ما أنا لما بعمل له روتين للولد وبعلمه نظام، ايمت بده ياكل، ايمت بده يدرس، ايمت بياخد بريك، هذا الامر حتى بحياته العملية بعد المدرسة بيساعده جدا. مجرد ربي هالشي عنده بقلبه خلص بتساعده لبعدين كتير. الاحترام كمان، انه بده يحترم، هل نحط روتين معين بده ينضبط ويحترم هالشي اللي ابوه او امه مثلا حطوا له إياه، بده يلتزم فيه، يتحمل المسؤولية، يكون في عنده مسؤولية، يتحمل مسؤولية عمله، شو مطلوب منه يعمل. الطفل كتير بيتأثر باللي بيشوفه بالبيت يعني والمدرسة. الولد بيتأثر، شو بيشوف ببيته، شو بيشوف بالمدرسة بيتأثر. فالمدرسة كمان بتكمل دور البيت، عرفتي كيف؟ لكن لا تحل محله، ما فيها تكون المدرسة بدال البيت، بتكمل دور البيت. فمهم جدا، لأنه في بعض الأشخاص بيحط ابنه بالمدرسة وظنا منه أنه خلاص المدرسة هي حتربيه بكل شيء. لا، المدرسة بتساعدك بهذا الأمر، لكن لا تحل محل الأهل في البيت أبدا أبدا.
5: And we've also got to remember that in the classroom, you have about 25 students. There's only so much a teacher can help with.
6: طبعاً هذا كمان أمر منواجه كتير مواقف مع الأهل. بس الأهل آخر النهار يعني بيقول لك أنه هو بيفكر بابنه. بيجي بيحكيك أنه أنا ابني. أوكي، بس أنت كمان بدك تعرف أنه ابنك هو منه لوحده بالمدرسة. الأستاذ بقلب الصف، مثل ما أنت حضرتك حكيتي، بيكون في 20-25 طالب بقلب الصف. هو الأستاذ بده يتحمل مسؤولية الكل، بده يتحمل مسؤولية أنه الكل يكون عم يوصلون معلومات، والكل عم يستفيد، والكل عم يتعلم. فمشان هيك بيكون في دور كبير للأهل بالبيت. الأستاذ ما حيقدر يحل محلك بكل شيء، الأستاذ له دور لا شك مكمل لدور الأهل في البيت.
5: Barakallahu fik Hashedi for your time and for sharing your valuable insights with us today.
6: Barakallahu fikum, shukran lakum. Ana bas bdi akhtam bi kalima inu qul
4: وأكد أنه النجاح نجاح أبنائنا هو مسؤولية مشتركة بيننا وبين الأهل، وكلما كانت العلاقة بين البيت والمدرسة أقوى كانت النتائج أفضل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا كثير على هذه الاستضافة.
5: Barakallahu feek. And to our listeners, a reminder that building a strong connection between home and school can make a meaningful difference in your child's journey. Thank you for tuning in, and we look forward to having you with us again next time.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يلتقط بعض السيارة إن

أرسله معنا غدا يرجع.

0: Love.
1: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وتركنا يوسف عند متاعنا

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس

大家就是说哪里。

وغلقت الأبواب

لقد همت به

What?

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين

ها أحد إلا دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهراً لها مع اعتقاد معانيها، فالله تعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. ما من اسم من أسماء الله إلا ويدل على الكمال، لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال العلماء: أسماء الله توقيفية، توقيفية معناه نلتزم بما ورد في القرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأسماء الله. فمن أسماء الله الحق، والحق معناه الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله تعالى وجوده ثابت، معناه لا شك فيه، كما قال أيضا: أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الوكيل، ومعنى الوكيل الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. والله تعالى القوي، وهو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. قال تعالى: إن الله لقوي عزيز. والقوة بمعنى القدرة، يقال الله ذو القوة، ولا يقال عن الله قوة، كما يذكر بعض الكتاب يذكرون في كتبهم يقولون: الله قوة خارقة. هذا لا يجوز أن يقال عن الله عز وجل. الله لا يقال عنه قوة ولا يقال عنه قدرة، إنما يقال هو ذو القوة وذو القدرة، لأن القوة صفة لله عز وجل، فلا يسمى الله تعالى بالصفة، لا يقال الله قوة أو الله قدرة، إنما يقال الله ذو القوة، كما قال ربنا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة، ولا يقال الله قوة، ولا يقال خارقة، لأن خارقة إذا قالها عن الله وصف الله بالتأنيث والعياذ بالله، فلا يقال الله قوة خارقة، لا يقال وراء هذا الكون كما يكتب بعض الكتاب قوة خارقة أو عقل مدبر كما قال سيد قطب، أو ريشة مبدعة. سمى الله تعالى بالعقل المدبر وسمى الله بالريشة المبدعة، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بهذه الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال العلماء: أسماء الله توقيفية، معناه الإنسان لا يسمي الله تعالى بأسماء تطيب له وتحلو له، بل يتقيد بالوارد. ووصف الله تعالى بالريشة لا يجوز، لأن الريشة من مخلوقات الله عز وجل، فلا يسمى الله تعالى بالريشة المبدعة، ولا يقال عن الله العقل، لأن الله هو خالق العقل، الله خلق العقل، ولا يقال عن الله مهندس الكون الأعظم،

هذه الأسامي التي ابتدعها بعض العصريين أو من هم في القرن السابق سموا الله تعالى بها، هذه لا يجوز أن يسمى الله بها، ولا يسمى الله سبباً أو علة. بعض الناس يقولون الله سبب وجود هذا الكون، لا يقال سبب ولا يقال علة، بل قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي الحنفي قال: يكفر من يسمي الله سبباً أو علة. من يسمي الله سبباً أو علة يكفر، لأن معنى كلامه بوجود السبب حصل المسبب. وهذه مقولة الفلاسفة الذين يقولون وجود الله اقتضى وجود العالم، لا يعتقدون أن الله أوجد العالم بقدرته وإرادته، بل على زعمهم كما أن طلوع الشمس يقتضي ظهور الضوء على الأرض، فإذا لم يكن هناك ضوء على الأرض معناه الشمس غير طالعة. كأن معنى كلامهم أنه إذا لم يكن عالم لا يوجد خالق لهذا العالم، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. فإذا أسماء الله توقيفية كما قال العلماء، فالله نقول عنه القوي ولا نقول عنه قوة، نقول ذو القوة أو نقول القوي. والله تعالى المتين، وهو الذي لا يمسه تعب ولا لغوب. الله تعالى لا يمسه تعب ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض. وقال تعالى أيضا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى وما مسنا من لغوب؟ أي وما مسنا من تعب. والله تعالى الولي، وهو الناصر، ينصر عباده المؤمنين. فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى: وهو الولي الحميد. المؤمن منصور في كل الأحوال، إما أن ينصر ظاهرا وباطنا كما لو حارب في معركة فانتصر ظاهرا وباطنا، أما إذا خسر في المعركة فهو منصور باطنا. ففي كل الأحوال المؤمن منصور، الله ينصره. والله الحميد، وهو المستحق للحمد والثناء والمدح. نحن لما نقول الحمد لله معناه الحمد مستحق لله عز وجل، الله استحق الحمد بذاته سبحانه عز وجل. والله تعالى المحصي، وهو الذي أحصى كل شيء علما وعددا، كما قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. والله تعالى المبدئ المعيد، ومعناه هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم، والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. قال الله تعالى: هو يبدئ ويعيد. يبدأ الخلق، يخرجهم من العدم إلى الوجود، يبرزهم من العدم إلى الوجود، ثم بعد ذلك يعدمهم، ثم بعد ذلك الله يحييهم. والله تعالى المحيي المميت، ومعناه هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية،
النطفة الميتة أصل الإنسان، أصل الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة، وهي نطفة ميتة ليس فيها روح. تجتمع هذه النطفة في رحم المرأة من ماء الرجل وماء المرأة فيحصل اللقاح، هذه النطفة تكون ميتة. ما معنى ميتة؟ لا روح فيها. ثم بعد ذلك تبقى 40 يوما، ثم تصير علقة، ثم بعد ذلك تصير مضغة، ثم بعد 4 أشهر يرسل الملك فينفخ فيها الروح. قبل ذلك ليس فيها روح، هذا دليل من الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي بقدر ما يعلق، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. هذا الحديث دليل على أن أصل الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر، دليل على أن المنية ليس فيه روح، فلا يقال الحيوان المنوي، لأن الحيوان معناه ما فيه روح، لا يسمى الحيوان المنوي، يقال السائل المنوي، أما الحيوان لا يقال، لأن الحيوان ما فيه حياة، ما فيه روح، وأما المني ليس فيه روح وليس فيه حياة، إنما بعد 4 أشهر الملك يأتي بالروح ويضعها في ذلك الجنين. ولا بد لتكون الولد من أن يكون من نطفة مجتمعة من ماء الرجل وماء المرأة، وليس صحيحا ما يسميه بعض الناس العصريين الاستنساخ، من أنهم يأخذون شيئا من الرجل غير المني من جلده أو من شعره، يسمونه DNA، يقولون يأخذون هذا من الرجل ثم يضعونه في رحم المرأة فتحمل المرأة بولد مشابه لذلك الرجل، هذا كذب ليس صحيحا، بل لابد أن يكون من الماءين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال: إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني يطلع الولد شبها لأبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أخذ الشبه، لمن؟ للمرأة. أيهما يغلب؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه، هو يطلع الولد شبيها لأبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل يعني غلب، يطلع الولد شبها لأمه. وفي رواية: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنسا بإذن الله، معناه يأتيهما ولد أنثى. هذا دليل على أنه لا يكون ولد إلا باجتماع الماءين، ماء الرجل وماء المرأة. أما ما يقوله ما يسمون بالذين يسمون أنفسهم الرائيليين، أتباع شخص يسمى رائيل وهو كاذب، وهو ادعى أن أصل البشر من كوكب خارج الأرض، وأننا هنا بشكل مؤقت، وأنه سيأتي الوقت الذي تأتي فيه مركبة فضائية فتحمل الناس وتعيدهم إلى كوكبهم الأم، وهم ينتظرون
تلك السفينة الفضائية التي ستأتي وتأخذ الناس. في النمسا صعدوا إلى جبل وبقوا منتظرين، ينتظرون المركبة الفضائية، ماتوا ولم تأتي تلك المركبة. هؤلاء يسمون بالرائيليين. هذا زعيمهم رائيل خبيث، يدعي أنه أخو المسيح، ويدعي أن رجلا من الفضاء جامع مريم فولدت عيسى عليه السلام، وهو أيضا ابن لذاك الذي هو من الفضاء فيقول هو أخو المسيح، وقاموا عليه في أوروبا. هذا الرجل يدعي أيضا أنه التقى بموسى وعيسى ومحمد وبوذا وغيرهم والعياذ بالله، ليقول للناس بأنه يمثل كل الأديان حتى يشد الناس إليه والعياذ بالله. وقد عمل شعره بشكل أنتين على زعمه بهذا، يعمل الاتصالات مع المخلوقات الخارجية. خبيث، ومع ذلك له أتباع، له أتباع في أستراليا، له أتباع كما في أوروبا، له أتباع. هو هذا الذي يريد أن يطلع بشيء شديد، هو الذي طلع بما يسمى الاستنساخ، وزعموا أنهم استنسخوا نعجة وقال بأنهم قادرون على أن يستنسخوا البشر. هؤلاء كذابون فلا تلتفتوا إليهم. بعض هؤلاء ما يسمون العلماء العصريين، من يلتفت لكلامهم يهلك والعياذ بالله، لأنهم يخالفون القرآن ويخالفون الحديث. فالله تعالى هو المحيي المميت، هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخلق منها النسمة الحية. وليس صحيحا أن المني يكون دودة كما يقولون، دودة يعني حيوان، يقولون ثم هذا الحيوان يكبر يكبر فيصير إنسانا، على زعمهم الإنسان أصله دودة. هذا كذب، كل هذا كذب، إنما وهذا خلاف الدين وخلاف ما عليه المسلمون. فالذي يقول هذا الكلام يخرج من الإسلام والعياذ بالله. الذي يقول أن أصل الإنسان دودة ثم تغير بالشكل والصورة فصار إنسانا، هذا والعياذ بالله كفر، لأنه خالف ما عليه المسلمون وزعم أن أصل الإنسان دودة والعياذ بالله. والله هو يحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. والله المميت، أي الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم. سبحان الله. والله تعالى الحي، وهو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. وحياة الله لا تشبه حياتنا، حياة الله ليست بلحم ولا دم ولا روح، نحن حياتنا لها بداية ولها نهاية، وهي مركبة من جسد وعظم وروح ودم وشرايين. أما الله حياته لا تشبه حياتنا. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر والعياذ بالله. والله تعالى القيوم، وهو الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق. الله تعالى هو المدبر لجميع المخلوقين، هو دبر أمر الكون. لو نظر الإنسان إلى الشمس وإلى النظام الذي تسير عليه الشمس، سبحان الله، اليوم تشرق الشمس في ساعة كذا، السنة التي بعدها تشرق الشمس في نفس الوقت في هذا اليوم، والتي بعدها والتي بعدها، ومنذ مئات السنين لا يتغير بدقة. وغروب الشمس أيضا في هذا اليوم كما في كل الأيام مثل هذا اليوم في السنين الماضية والسنين التي ستأتي
مغيب الشمس في تلك اللحظة. هذه الدقة التي عليها الكون لابد لهذا العالم من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. العجب كيف بعض الناس ينكرون وجود الله، كما قال بعض العلماء: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو نظرت إلى الموج البحر، إلى الجبال، إلى السماء، كل يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى نفسك كيف تأكل الطعام والشراب، يدخلون من منفذ واحد ثم يخرجون من منفذين، بعد ما يكون الغذاء دخل إلى جسدك ومنهما تحول إلى فيتامينات لجسدك، ثم الذي لا نفع له يخرج من جسدك من مخرجين. حكمة. الله خالق عظيم، كل شيء يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. والله الواجد وهو الغني الذي لا يفتقر، استغن عن خلقه، لا يحتاج لخلقه. الله الغني غني عن العالمين، أي لا يحتاج إليهم. نحن الفقراء إلى الله عز وجل، كما قال ربنا:

0: شديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله لا يحتاج إلينا. والله تعالى الماجد، ومعناه عظيم القدر واسع الكرم. والله تعالى الواحد، وهو الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. الله وحده الأزلي، يعني وحده الذي لا بداية لوجوده. فالله تعالى واحد في أزليته، أي ليس له شريك في أزليته. فمن زعم أن العالم ليس له بداية فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله وحده الذي لا بداية له. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه كان الله في الأزل ولم يكن شيء غيره، قبل أن يخلق الله المخلوقات لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. والله واحد في ألوهيته، فلا شريك له في الألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. فالله عز وجل هو الإله، أي المعبود بحق، ولا يسمى غير الله تعالى إلها، لأن الإله معناه المعبود بحق. فمن سمى غير الله إلها وزعم أن غير الله إلها فقد كفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى الصمد، أي الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل. نحن لمن نلجأ إذا ما نزلت بنا نازلة أو مصيبة؟ إلى الله. إذا ما أردنا حاجة لمن نلجأ؟ إلى الله. معناه الله تصمد الأمور إليه، ترجع، يقصده الناس عند الحوائج والنوازل. ليس معنى الله الصمد يعني الله صامد، لا، الله الصمد أي الذي يصمد إليه في الأمور كلها، فهو الذي يقصد عند الشدائد والحوائج. والله تعالى القادر، وهو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور، وهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. قال تعالى: إنه على كل شيء قدير. فمن شك في قدرة الله على كل شيء لا يكون مسلما، بل المسلم يجزم ويقطع بأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. فالذي ينسب إلى الله العجز، كما يقول بعض العوام الجهال، يقولون: إيه الله ما في يتحمل فلان، هذا نسب إلى الله العجز، هذا وقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. لأن هذه الكلمة فيها وصف الله تعالى بالعجز. من قالها عن الله بمعنى الله لا يقدر على تحمله يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. والله تعالى المقتدر، وهو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. والله المقدم المؤخر، وهو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته. الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كل يوم كألف سنة مما نعد، والله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، ولكن خلقها في 6 أيام ليعلمنا التأني في الأمور. خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، ثم خلق السماوات يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق مرافق الأرض من جبال ووديان وأنهار يوم الخميس والجمعة، ثم خلق الملائكة قبل الجن، ثم خلق إبليس وهو أول الجن، ثم خلق آدم يوم الجمعة آخر يوم من الأيام الستة. يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الأول، والأول معناه الأزلي الذي لا بداية لوجوده. قال الله تعالى هو الأول. قال علماء اللغة مما يفيد الحصر في لغة العرب كون المبتدأ والخبر معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة. الأول معرف بأل، فلأن المبتدأ معرفة والخبر معرفة هذا يفيد الحصر. قال علماء اللغة معناه الله وحده الأول الذي لا بداية لوجوده. فمن زعم أن هناك شيئا مع الله أزليا فقد كفر والعياذ بالله، كما قال الفلاسفة في الماضي كابن سينا والفارابي وأرسطو، قالوا بأن العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، يعني على زعمهم السماوات وما فوقها هذه ليس لها بداية وما فيها ليس له بداية، لا يعتقدون أن الله هو خالقها. وتبعهم في هذا القول من غير أن ينسب نفسه إليهم ابن تيمية منذ 700 سنة، ابن تيمية الحراني، فقال العالم أزلي بنوعه حادث الأفراد. على زعمه الأفراد يعني أفراد البشر مخلوقون، أما نوع العالم كالإنسانية التي هي نوع البشر الإنسانية يقول هذه أزلية ليس لها بداية. العلماء ردوا عليه قالوا النوع لا يكون موجودا إلا في الأفراد، الإنسانية لا تكون موجودة إلا في الأفراد، فكيف تكون الإنسانية أزلية والأفراد مخلوقين والإنسانية لا توجد إلا داخل الأفراد؟ هذا لا يقوله عاقل، يقول نوع العالم ليس له بداية. ذكر هذا في عدة من كتبه، منها منهاج السنة النبوية، كتاب شرح حديث النزول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، كتاب شرح حديث عمران بن حسين، وكتاب نقد مراتب الإجماع. في كل هذه الكتب ذكر ابن تيمية بأن نوع العالم أزلي. قال في كتاب الموافقة، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، قال فكل حركة قبلها حركة إلى لا أول، يعني يقول بحوادث لا أول لها ليس لها بداية، بل أهل الحق يقولون الله وحده الذي لا بداية له وما سوى الله مخلوق حادث، كل ما خلق الله له بداية، من الماء أول المخلوقات إلى ما خلق إلى الآن إلى ما سيخلق في المستقبل كل هذا له بداية، الله خلقه. أما الله تعالى وحده الذي لا بداية له، والله تعالى الآخر وهو الباقي بعد فناء الخلق وهو الدائم الذي لا نهاية له. قال تعالى هو الأول والآخر. والله تعالى الظاهر، ومعنى الظاهر أي الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة، لا بالمكان والصورة والكيفية لأن هذا من صفات المخلوقين. الله تعالى ظاهر فوق عباده أي بالقهر والغلبة ليس بالمكان، كما نقول عن الله ونقرأ الآية وهو القاهر فوق عباده. هنا فوق ليس للمكان، بل هنا الفوقية للقهر، هنا الفوقية للقهر والغلبة، ومعناه الله تعالى قهر الخلق بقدرته سبحانه وتعالى. وبعض العلماء فسر الظاهر، قالوا معناه ما من شيء إلا ويدل دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، يدل دلالة حقيقية، واستدلوا بما قاله أحدهم: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قالوا كل شيء يدل دلالة حقيقية على وجود الله. الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبحون الله، الشجر يسبح الله، النبات يسبح الله، الماء يسبح الله، الحجر يسبح الله. الحجر الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي انحدر من الجبل وسد على الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، سد عليهم فما الغار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الحجر من الحجر الذي يهبط من خشية الله، من الحجر الذي يهبط من خشية الله. فكل شيء يسبح الله عز وجل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام بين يديه. كان الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الظاهر. وأما الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وهو خالق الكيفيات، وهو الذي لا تدركه تصورات العباد. هذا معنى الباطن، الله لا تدركه تصورات العباد، لا تدركه الأوهام. وهمك يدور حول ما ألفه. وهمك ماذا ألف؟ ألف الشيء المحسوس الذي له شكل وحجم وكيفية ومقدار، هذا ما ألفه وهمك. أما الله تعالى ليس له كيفية، ليس له مقدار، ليس له شكل، لذلك تصورات العباد لا تبلغ الله عز وجل. هو أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بأنفسنا أكثر من أنفسنا بأنفسنا، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلم ما بأنفسنا أكثر من أنفسنا بأنفسنا. إلى الآن كثير من الأمراض داخل الجسد يعجز عنها الأطباء، لا يجدون لها علاجا، لا يعرفونها. هذا عن الإنسان نفسه، يعني بعض ما زالوا إلى الآن لم يكتشفوا كل شيء عن جسم الإنسان، فما بالك بالعالم، اكتشفوا شيء قليل ومع ذلك يظنون أنهم اكتشفوا كثيرا من الأشياء، ولكن العلم الذي وصلوا إليه قليل، شيء قليل. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماذا يعلمون عن أنفسهم؟ ماذا يعلمون عن السماوات وما فيها؟ ماذا يعلمون عن الجنة؟ ماذا يعلمون عن الكواكب؟ إلى الآن ما عرفوا ماذا يوجد على المريخ، ويريدون أن يكتشفوا ماذا يوجد على المريخ، ما وصلوا إليه. ولا يوجد حياة إلا على الأرض، لا يوجد حياة على كوكب من الكواكب الأخرى، مهما تعبوا لا يوجد. الله تعالى جعل الأرض قرارا، يعني تصلح للقرار، للمعيشة، أما غير الأرض لا يوجد معيشة، لا يوجد في كل تلك الكواكب السيارة، لا يوجد حياة، ولا يوجد مخلوقات غريبة كما يسمونها ويزعمون أنها تعيش على كواكب وأنها تفكر في غزو الأرض. كل هذا أوهام، أوهام وتخيلات، والذي لا يستطيعون إثباته بالحقيقة يعملون عنه فيلما حتى يثبتوا ما يقولون للناس. يطلعون بأفكار ثم يريدون أن يوهم الناس أنها حقيقة. هؤلاء ماذا يعلمون عن بدء الكون حتى يقولوا بما يسمى البيج بانج ثيوري، نظرية الانفجار الكبير؟ هؤلاء عقولهم انفجرت، ما استطاعوا أن يتحملوا وأن يروا عجزهم، فبدأوا يطلعون بهذه النظريات، يزعمون أن أصل الكون حصل انفجار كبير، وهذا الانفجار الكبير تسبب بوجود الأرض والشمس. ما هذا؟ هذه الشمس التي تتحرك بهذه الدقة انفجار؟ أم عقولهم التي انفجرت؟ القمر ومنازل القمر هذا بانفجار؟ ثم هذه نظرية يقولون حصلت من ملايين ملايين السنين، ما أدراكم بما حصل من ملايين ملايين السنين على زعمكم؟ كله أوهام. حتى الذين وضعوا النظرية يقولون هذه نظرية، نظرية معناه ليست حقيقة، نظرية معناه تتأرجح. يأتي بعد هذه الفترة من يرد هذه النظرية، لم تصل إلى الحقيقة، بعد نظرية عم تتأرجح. وللأسف بعض من يدعي الإسلام تبنى تلك النظرية وأراد أن يثبتها من القرآن، ويحتج على زعمه بالآية كانتا رتقا ففتقناهما. هذه ليست دليلا على ما يقولون، كانتا رتقا عن السماوات والأرض ففتقناهما. بعض العلماء يقولون أول ما خلق الله الأرض والسماء كانت السماء لا تنزل الماء والأرض لا تنبت الزرع، ثم فتقهما الله، يعني صارت الأرض تخرج الزرع والسماء تنزل المطر. بعض المفسرين قالوا هذا، وبعضهم قالوا خلق الله من الأرض سبع أراضين ومن السماء سبع سماوات. أما يفسرونها كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانوا ملازئين ببعض بعدين انفصلوا عن بعض. حتى الآية لا تدل على هذا، الله ما قال كانتا ملتصقتين ففتقناهما، كانتا رتقا يعني منسدة، ما عم تنزل مطر السماء والأرض لا تخرج الزرع كما قال بعض المفسرين. أما ما يقوله بعض الجهلة يقرؤون بعض الآيات ليقولوا بأن هذه النظرية لها أساس في الدين، هذه ليس لها أساس بل تناقض الدين. أين ذهبوا بالحديث الذي فيه بأن الأرض خلقت يوم الأحد والاثنين، ثم السماوات يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم مرافق الأرض من جبال ووديان يوم الخميس والجمعة؟ معناته ما كانوا ملزئين وبعدين انفصلوا عن بعض كما يدعي هؤلاء، بل هذا كذب. والله تعالى الوالي وهو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يحفظنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
3: أيها الآباء والأمهات، إن ظاهرة عبادة الشيطان والعياذ بالله تعالى التي سمعنا أخبارها في الآونة الأخيرة تدعونا إلى أن نذكركم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم. ففي المنازل تبدأ المتابعة بإحاطة أبنائكم بعاطفة ممزوجة بتوجيه وتنبه لما يقرؤونه ويشاهدونه ويسمعونه، وفي معرفة أصحابهم وإلى أين يذهبون. وتكتمل المتابعة المطلوبة في المدرسة بالتعاون مع إدارتها ومعلميها في حماية الأبناء من رفقاء السوء وما شابه. ونذكركم أن بعض الأهالي قد لاحظوا أن بعض أبنائهم جعلوا جدران غرفهم مطلية بالسواد، ووضعوا على أسرتهم المصنوعة كالتوابيت الشراشف السوداء التي رسمت عليها جماجم وهياكل عظمية، وأنهم يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة إلى حد الصراخ مرددين كلمات كفرية والعياذ بالله تعالى. وعندما سئل هؤلاء الشبان التائهون قالوا إن هذه الرقصات تقربهم إلى الشيطان ليمدهم ويمنحهم القوة على حسب زعمهم، وإن هذه الكلمات هي مناجات للتقرب إلى شيطانهم الخبيث. فانتبهوا أيها الأهل، فكم من آفة كان سبب انتشارها الإهمال والجهل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

to MFM Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. الآن أنتقل بكم إلى موجز الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا. حذرت الحكومة الأسترالية نحو 410 ألاف أسرة من اقتراب انتهاء المهلة النهائية لاستكمال المتطلبات الضريبية، مؤكدة أن عدم الالتزام قبل 30 من حزيران يونيو قد يؤدي إلى تأخير أو وقف بعض المدفوعات من الحكومة، بما فيها إعانة الأسرة ودعم رعاية الأطفال. وأوضحت إدارة الخدمات الأسترالية أن المستفيدين ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية أو إبلاغ السلطات بعدم حاجتهم إلى ذلك، وأشارت إلى أن عدم استكمال البيانات قد يتطلب إعادة بعض المساعدات المالية أو وقف دعم رعاية الأطفال ابتداء من الشهر المقبل. كما وأكدت الحكومة أنها ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو تموز تعديلات جديدة على برنامج إجازة الأبوة المدفوعة، تسمح للعائلات المؤهلة بالحصول على ما يصل إلى 30 ألف دولار خلال 6 أشهر مع رفع حدود الدخل المؤهلة. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز توسيع برنامج مراقبة الشواطئ بالطائرات المسيرة بعد سلسلة من هجمات أسماك القرش، منها الهجوم الذي تعرضت له امرأة في شاطئ كوجي وأسفر عن إصابتها بجروح بالغة. وقد خصصت الحكومة 34 مليون دولار إضافيا لبرنامج الحماية من أسماك القرش ليصل إجمالي التمويل إلى 120 مليون دولار خلال العامين المقبلين. وبحسب الخطة سيتم مراقبة 70 شاطئا يوميا بين ديسمبر وأبريل، في حين ستعمل الطائرات المسيرة على مدار العام في بعض شواطئ سيدني والساحل الشمالي. وفي هذا الشأن قال رئيس الوزراء كريس مينز إن الحكومة تسعى مستقبلا إلى استخدام طائرات مسيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما أكدت سلطات الإنقاذ أن التقنيات الجديدة تساعد في خفض المخاطر ولكنها لا تمنع جميع هجمات أسماك القرش. أهلا بكم أعزائي من جديد. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. قال إنها جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع ساحلية جنوبية إيران. وأكد الحرس الثوري أن ترتيبات السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تقع ضمن صلاحيات طهران، محذرا من أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى توقف المسار التفاوضي. أما القيادة المركزية الأمريكية فأعلنت أنها نفذت ضربات إضافية على أهداف داخل إيران، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز وبقاء قواتها في حالة استنفار. وفي الكويت والبحرين أطلقت صفارات الإنذار، فيما أعلنت السلطات الكويتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات، وطالبت السلطات البحرينية السكان بالتوجه إلى أقرب مكان آمن. وعلى الصعيد اللبناني أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن أمله في أن تساهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق والضغط على الإسرائيليين للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. هذا وذكرت وسائل إعلام رفض حزب الله وحركة أمل الاتفاق، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار وجود قواته في المنطقة الأمنية، معلنا بدء الانسحاب من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليل السبت الأحد فوق عدة مناطق روسية، كما أفادت مصادر أمنية روسية بتصفية عقيد في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، قالت إنه كان متورطا في التخطيط لهجمات داخل شبه جزيرة القرم. أخيرا، لا تزال حصيلة قتلى الزلزالين العنيفين اللتين ضربا فنزويلا ترتفع، حيث بلغت 1430 قتيلا، فيما كانت قد أعلنت السلطات عن إحصاء 920 قتيلا وقدرت عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفا، مع تزايد الياس بين السكان في ظل محدودية المساعدات. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم على الإصغاء أعزائي، والآن عودة لمتابعة هذه البرامج التي تستمعون إليها الآن.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا يا مولانا من نار الجحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأصلحنا وطهر قلوبنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا من أهل الصلاح والفلاح، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا ربنا ارحمنا، اللهم يا ربنا اغفر لنا، اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وانصر أهلنا في السودان. اللهم يا ربنا اجعل لنا خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل الجنة وأجرنا من النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. في هذه الدنيا ينبغي أن نعتبر بكل الأحداث التي نراها، وينبغي أن نتذكر في كل يوم أننا سنفارق هذه الدنيا، وأن الذكي هو من عمل لآخرته وجهز الزاد لقبره. فالنجاة يوم الدين هي المطلب، والفوز بالجنة هو المأمل، والذي يخرج من هذه الدنيا وقد تزود بالأعمال الصالحة هو الغني، وأما من لم يحصل إلا المال فهو فقير، لأنه يأتي يوم القيامة بلا حسنات ولا أعمال صالحة، أو يأتي يوم القيامة بأعمال قليلة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في بعض معايير الناس يجعلون أفضل زاد يتزودونه بنظرهم هو المال، لكن أفضل زاد يتزود به الإنسان تقوى الله. ما في يعني شيء ينقذك مما تجمع إلا الأعمال الصالحة حتى عندما تفارق وتنزل إلى قبرك. الشيء الذي يبقى معك وتنتفع به هو عملك الصالح، لا المال ولا المنصب ولا ما جمعت من متاع هذه الدنيا ينفعك وأنت في قبرك، وإنما تنتفع بعملك الصالح. فأكثر من الأعمال الصالحة ما استطعت، ما استطعت، لأنك إن لم تفعل ذلك سوف تخسر خسارة كبيرة جدا جدا جدا، ولن تستطيع أن تعوض ذلك في الدنيا. الشيء الذي يفوتك ويذهب عنك ولو بعد أن ملكته وحصلته تستطيع أن تعوض هذه الخسارات الدنيوية. دخلت في تجارة فلم تنجح، ذهب المال الذي جمعته، بعد ذلك تستطيع أن تقف على قدميك من جديد، ثم تبدأ بتجارة جديدة وتحصل مالا فتعوض هذه الخسارة التي خسرتها. لكن إذا مت وخرجت من هذه الدنيا بلا زاد، بلا تقوى، بلا أعمال صالحة، بلا حسنات، كيف ستعوض ذلك؟ كيف ستعوض ذلك؟ لن تستطيع أن تفعل شيء، لأنك لن تستطيع أن تعود إلى هذه الدنيا مرة أخرى. لذلك
نحن علينا أن نلتزم بالأعمال التي فرضها الله علينا، نجتنب ما حرم الله، نسلم لله سبحانه وتعالى ونمشي على هذا الدرب الذي يعارض الأحكام الشرعية ويعترض على هذا الدين ويعترض على أحكام الله، هذا يويله من الله. بعض الناس صار عندهم تحد، صاروا لا يسلمون لأحكام الدين، يعني فوق إنه في ناس بتقصر في الأعمال التي فرضها الله علينا، صار في ناس عم بتبيع الدين وبيعترضوا على أحكام رب العالمين ولا يسلم فيما شرعه الله عز وجل. المسلم يسلم لأحكام الله، يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، ولا يعترض على الله في شيء من الأشياء. فكل ما حرمه المولى سبحانه وتعالى نحن نقر بأنه حرام، وكل ما أحله الله عز وجل نقر أنه حلال. عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ هنالك أشياء الحكمة من تحريمها مثلا ظاهرة وواضحة، ولكن حتى وإن لم نعرف الحكمة من تحريمها، إذا ثبت الخبر شو قالوا؟ قالوا ارتفع النظر. فلماذا؟ لأننا نسلم لله جل جلاله، فنجتنب ما حرمه المولى سبحانه وتعالى، ولا نقول إذا لم أفهم لماذا وإذا لم أعرف الحكمة لا أحرم، بما أن الله حرمه انتهى خلص نحكم بالتحريم. مرة رجل قدم لرجل من المسلمين عنبا فأكله هذا المسلم، ثم بعد ذلك أحضر له خمرا من العنب، خمرا عمل من العنب، فقال له المسلم لا أشربه لأن الله عز وجل حرم الخمر. فقال الرجل لهذا المسلم، قال عجبا لكم أيها المسلمون، تحلون هذا وتحرمون هذا مع أن هذا من هذا. قال عجبا لكم أيها المسلمون، تحلون هذا له العنب وتحرمون هذا أي خمر العنب مع أن هذا من هذا، أي هذا الخمر مأخوذ من العنب، فكيف في الأصل أنت تأكل العنب وتحرم خمر العنب؟ فقال له المسلم ألك زوجة؟ قال نعم. قال ألك منها بنت؟ عندك بنت من زوجتك؟ قال له نعم. قال له أما ترى أن الله أحل لك هذه يعني زوجتك وحرم عليك هذه يعني بنتك مع أن هذه من هذه؟ سكت، أقام عليه الحجة. فما غلبتني وما أقمت علي الحجة بقولك كيف تحل هذا وتحرم هذا مع أن هذا من هذا؟ فهذه البنت هي من تلك التي أحلها الله لك، هذه من هذه، ومع ذلك أحل الله لك زوجتك وحرم عليك ابنتك. فبغض النظر يعني نحن وإن لم نعرف بعض الأشياء التي يعني حرمت ولم نعرف الحكمة من تحريمها، أيضا نسلم لله سبحانه وتعالى ونرضى بقضاء الله ونطيع الله لأننا أمرنا بذلك. الله عز وجل يحكم بما يريد ويحل ما شاء متى شاء ويحرم ما شاء متى شاء، وما ربك بظلام للعبيد، والذي يسلم لله يسلم، ولا يعني ذلك أنه لا يعمل فكره وأنه ما عنده علم، بالعكس التسليم لله والتذلل لله هذا شرف لنا، شرف لنا. كيف لما نحكي عن الكرامة والإنسان وعزت النفس والكرامة، لكن يعني ألا تذل نفسك للعباد، لكن أنت تتشرف بوضع جبهتك على الأرض وأنت تسجد لله سبحانه وتعالى، شرف لنا.
أن نضع جباهنا على الأرض تذللا لله. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به وعرج به قال الله له: بما أشرفك يا محمد؟ قال: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا غاية الشرف للرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن عبيد لله، وشرف لنا أننا عبيد لله جل جلاله. هذا شرف لنا أن نتذلل للمولى سبحانه وتعالى، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نضع جباهنا على الأرض لله سبحانه وتعالى. فكلما أطعت ربك وتذللت له، كلما ارتفع مقدارك وعلت درجتك عند الله سبحانه وتعالى. فنسلم لله، نسلم للمولى سبحانه وتعالى، ونعتز بذلك ونفتخر بديننا، ولا نستحي من العبادات التي نقوم بها. إذا كان أهل الباطل لا يستحون من الباطل ولا من الحرام الذي يفعلونه، فكيف نستحي من الحق وعبادة الله تبارك وتعالى؟ فمهم إنك تحدد هدفك. نحن نعمل في هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، الهدف إرضاء الله، النجاة يوم الدين. أما إذا كان هدفي أن يرضى عني الناس وأن أفعل ما يحبه الناس، إذن أنا يعني أعمل لأجل الناس. اختلف المطلب واختلف الهدف، فلا تجمع بين الاثنين، لا تكترث لأمر الناس، بل أطع ربك وإن غضب منك الناس، وإن لم يعجب الناس ما تفعل، لكن إن كان هذا الفعل أو هذه الأعمال التي تقوم بها يحبها الله فاثبت على ذلك. عندما يكون الإنسان هذا مطلبه وهذا هدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهو يريد النجاة يوم الدين، سترى أن أعماله في الدنيا ستكون بناء على ذلك، أي للوصول إلى هذا الهدف. فبالتالي كل تصرفاتك بتختلف، كل أهدافك بتختلف، وأعمالك أمورك كلياتها بتختلف، حتى اهتماماتك بتصير غير، اختيارك لزوجتك أو اختيارك للإنسان اللي بدك ترتبط فيه راح تصير نظرتك مختلفة ونظرتك مختلفة. يعني مثلا أمير تكريت اللي هو نجم الدين أيوب ما تزوج لفترة طويلة، أخوه اسمه أسد الدين، أسد الدين ماذا قال له؟ قال له: يا أخي لما لا تتزوج؟ فرد عليه نجم الدين قال له: لا أجد من تصلح لي، بعدني ما لقيت الإنسان اللي المواصفات اللي أنا بدي إياها. طبعا مش قصده بالمواصفات إنه الشكل والمنصب وقديش معها مصاري، لا لا لا لا لا، هدفه شيء آخر. قال: ما وجدت إلى الآن من تصلح لي. قال له: ألا أخطب لك؟ قال: من؟ هلأ هون بيجي إيش دور إنه المنصب، وبنت فلان وبنت علان. قال له: ابنة ملك شاه، بنت السلطان محمد ابن ملك شاه، السلطان السلجوقي. فقال له: لا. هلأ الحديث النبوي الشريف: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، حسب النسب كمان. يعني عادة كثير من الناس يتزوجون بناء على الحسب والنسب. ثم قال: ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. من بين كل هالمواصفات اللي عادة الناس تتزوج بناء عليها، وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: اختار ذات الدين عشان تكون مبسوط وسعيد وبتكون أصبت الهدف.
لأنه بتصير بتفكر بولادك كيف تربيتهم راح تكون. هل بتكون تترك ولادك مع أم تعلموا أبنائك الخير، ولا بس عم تطلع على جمال ولادك لو طلعوا ضايعين؟ ونفس الإشي المرأة، يأتيها خطاب، مين بترضي إنه هذا منصبه عالي وهذا معاه مصاري كثير وهذا شب حليوة وهذا؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. برضو أنت اختيارك بده يكون بناء على شو؟ على عنده دين وخلق. إذا ما في دين، يعني ليس ذا دين وخلق، ما ترضي لو مع مصاري، لو إلى آخره. فهو لم يرى في هذه، يعني فقط لأنها بنت ملك شاه مثلا، خلص أنه أنا بدي أرضى بغض النظر من هي، قال له ما بدي. تعجب منه أنه بالعادة أقول لك أكيد هاي يعني بنت الحسب والنسب. فاستغرب منه، قال له ومن يصلح لك؟ فرد عليه نجم الدين قال له إنما أريد زوجة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة. حبيبي أنا لا بطلع على منصب ومال وبنت فلان وبنت علان، ما بهمني. أنا حددت هدفي، يعني ما رح أتأثر من هاي العروض إنه هاي بنت فلان وهاي كذا وهاي كذا وهاي حلوة كثير. أنا هدفي واضح، أنا أبحث عن زوجة تأخذ بيدي إلى الجنة. ليش الزوجة بتأثر؟ أكيد بتأثر. كيف الصاحب بيأثر؟ كيف الصاحب بيأثر؟ إذا صاحبت رجلا صالحا من الأتقياء الأولياء، شو بتظن بنفسك؟ أكيد رح يأثر عليك ورح يتغير حالك، لأنه الصحبة كثير إلها تأثير. ونفس الإشي الصاحب العاطل حيأثر عليك سلبا، ونفس الإشي الزوجة، هي صاحبتك، الزوجة هي الصاحبة معك و24 ساعة، يعني العمر. بالعكس هاي أكثر إنسانة بتكون معاها أنت في الحياة زوجتك، حتى أولادك بيجوا بيكبروا وبتزوجوا وبيروحوا على بيوتهم، وبتظل أنت ومين؟ أنت وزوجتك ببيت واحد. فتخيل أنه تكون زوجتك صالحة، قديش رح تأثر فيك؟ وبالمقابل إذا كانت طالحة قديش رح تأثر فيك؟ وفي ناس فسدوا بسبب فساد زوجاتي مثلا، والعكس، والعكس كمان. أنت إذا كان زوجك صالح بتتأثري منه، زوجك طالح بتتأثري. فهو محدد هدفه، ما رح تغروني بمجرد شكل وجمال، ما رح تغروني بأنه هاي بنت فلان. أنا محدد هدفي ولن أحيد عن هذا الهدف. مواصفات اللي أنا بدي إياها بالزوج اللي بدي أتزوجها، أن تأخذ بيدي إلى الجنة، أريد زوجة صالحة، هذا مطلب. إذا ما لقيت هذا المطلب ما بدي، ما بدي. فالرجل حدد هدفه، أريد زوجة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة وتأتيني بولد تحسن تربيته حتى يشب ويكون فارسا ويعيد للمسلمين بيت المقدس. شوف شوف الطلب تبعه، بدي اياها امرأة صالحة تأخذ بإيدي للجنة وتجيب لي ولد إن شاء الله وتربيه تربية صالحة. وهو إذا ما كانت صالحة كيف تربي ابنها تربية صالحة؟ إذا أنا اخترت بس على الجمال والشكل والمنصب والجاه والمصاري، طب أولادي، الأصل واحد بحب أولاده، طب جبت لهم أم ولا إلها علاقة وبتصليش يمكن، كيف أولادي بدهم يتربوا تربية صالحة؟ كيف بدي تربي لي أولادي؟ فبكون يعني هذا القرار اللي أخذته بالاختيار، شطبت مين؟ بكون دمرت مين؟ دمرت أولادي، لأنه ما جبت لهم أم صالحة مثل الرجل الصالح اللي إجاله زلمة قال له يا شيخ أنا ابني
مضى من عمره 3 سنوات. دخلك أنت ببلش أربي؟ هلا بعده صغير يعني 3 سنوات بعده صغير، فأنا بدي أعمل خطة يعني عشان أبدأ بتربية ابني. أمتى ببلش أربي ابني؟ على أي عمر؟ هلا عمره 3 سنوات، أمتى ببلش؟ قال لي يا والدي قد تأخرت كثيرا. قال له شو تأخرت؟ عمره بقول لك مضى من عمري 3 سنوات، وين تأخرت؟ قال له التربية تبدأ باختيار الأم. تأخرت لأنه التربية تبدأ باختيار الأم. بتلاقي بعض الشباب بس بده يتزوج أي حدا، لا مش أي حدا، أو شوفوا لي عروس حلو كثير بدي إياها قمر، بيروحوا بيشوفوا لما يقول آه لأهله هاي اللي بدي إياها، بناء على إيش؟ طب أنت هلا شفتها، هلا شفتها، لا بتعرف أخلاقها ولا بتعرف شخصيتها ولا بتعرف طباعها ولا بتعرف تدينها ولا حلو كثير. آه معناته أنت بتدور على الجمال، تفقعك، تنكد عليك عيشتك، متربيش ولادك، أنت بتتطلع على شو؟ على شكل. وترى هذا الشكل كله بيصير عادي، بيصير عندك بالبيت كل يوم بتشوفها، إذا مختار بس على الجمال رح تصير تشوفها عادية، وعادية جدا. وصية النبي عليه السلام، اللي ما برد على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا راح يكون خسران. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هنا الراحة والسكينة والطمأنينة. فنجم الدين محدد هدفه ولن يحيد عنه. امرأة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة، تأتيني بمولود تربيه تربية حسنة، تكون امرأة صالحة وتربي ابني تربية حسنة حتى يصير فارس شجاع ويفتح بيت المقدس. يمكن بعض الناس إذا واحد حكى هاي المواصفات يصير يضحك عليه إنه لا يعني شو كمان ويفتح بيت المقدس. آه أنا بدي أربي ابني حتى يعيد للمسلمين بيت المقدس، هذا كان حلمه. شو بدكم فيه يا أخي؟ هذا حلمه وحلم جميل. فقال له أخوه أسد الدين، قال له من أين لك بهذه؟ ما بدي أجيب لك هاي، إيش يعني كيف بدي ألاقي لك هاي المواصفات هاي؟ فرد عليه نجم الدين قائلا، هنا الأمر اللي كثير مهم تسمعوه وتركزوا فيه، قال من أخلص لله النية رزقه الله. سامعين؟ تذكروا هاي العبارة، وهذا مش بس مع نجم الدين، هذا معك ومعك ومعي ومعنا. احنا مرات منضيع على انفسنا لانه ما في يقين، صدقوني ما بيكون في يقين حتى عند الدعاء. عندك مطلب، انا كثير كنت اقول اللي عنده مطلب ما يروح يذل حاله لفلان وعلان ونقص من هيبته وقيمته. اسأل المولى سبحانه وتعالى، الخالق الرزاق الكريم العظيم، تذلل لله واطلب من الله واسأل الله. لكن في سر من أسرار الدعاء، ألا وهو أن تدعو الله بيقين وأنت موقن بالإجابة، تقول لن يضيعني المولى سبحانه وتعالى، أنا أثق، أنا أدعو بيقين، انتهى. مثل سيدنا جبريل لما قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل. شايفين هذا اليقين فيه سر عجيب. في ناس وانتوا عارفين هذا الكلام بقول لك دعيت وما صار شيء. كيف دعيت؟ وبس دعيت؟ فقد دعوت الله أم دعوته بيقين؟ تفرق؟ آه بقول لك بتفرق، وبتفرق كثير كمان. دعوت فقط أم دعوت الله بيقين؟ في فرق كبير. في ناس يدعون الله بقول لك مش بيظلك تقولنا يا أخي ادعي رب العالمين، هيني دعيت خلص وأنا عارف أنها مش حتزبط، بس ها عملت اللي عملت هذا الجزء. أنت في الأصل دعوت
وأنت يعني تضع في قلبك أنه لن يحصل شيء الذي طلبته. يعني عم تدعي وانت بتقول من جوا انا عارف مش هتزبط معي، بس انه هيني سويت يعني خلص. لا مش هيك. فرق كبير لما يكون دعائك بيقين ومش عم بتجرب تجربة هاي حجربها. لا لا، الدعاء ما بتجربه. ان تطلب من الله لا تفعل ذلك بتجربة، بل افعل ذلك بيقين. فالله يكفيني ما أهمني وهو نعم الموكول إليه الأمر، انتهى الموضوع. والله بتفرق، والله. وراجعوني أي شغلة، بأي شغلة. بعدين شوفوا اللي بيقصد العباد، يمكن أول إشي شعور مش حلو لما تقول مرات بدك مصاري. يا بي الشعور بدك تروح تداين، يمكن يكسفك ويمكن يصير أصلا ما يردش على تليفون، إيه هذا هلا بده يفقعني، هلا بده يطلب مصاري، يبطل يرد عليك. شعور ترى مش حلو بالمرة، بفشلني ما بفشلني، أعطاك مرة بيصير يهرب منك المرات الجاي. فرق كبير بين لما تطلب من العباد وبين لما تطلب من رب العباد. بعدين عندما تطلب من الله ما بيكون شعورك مثل لما تطلب من إنسان، إنه طلبت منه مرة هلأ كمان مرة رح تصير تقيلة، يمكن يقول لي مش قادر، ما معاي، شوف غيري. لكن مهما طلبت من المولى سبحانه وتعالى فالله هو المالك، مالك الملك. فدائما اجعل من الأمور اللي بتعتمدها في حياتك أن تطلب من الله. إذا أي شيء أهمك شيء، أتعبك شيء، تريد شيء، اطلب من الله وكفى بالله وكيلا. وكفى، مش إنه هذا يعني أجرب تجربة، لا لا أطلب إلا من الله خلص. توكلي على الله، ثقتي بالله، اعتمادي على الله، حياتك كلياتها رح تختلف، نفسيتك رح تصير غير، نظرتك للأمور راح تكون تماما مختلفة. صدقوني كل حياتك بتختلف. انت شايف اللي عم بحكي يعني تغيير بسيط في حياتك، لكن هو تغيير جذري، كل حياتك راح تختلف. إذا بتكون نيتك خالصة لله، لو الناس صارت تضحك عليك انه شو الطلب هذا كيف بده يصير، لا ولا يهمك. وين بدي ألاقي لك وحدة بهالمواصفات؟ قال له من أخلص لله النية رزقه الله. فإذا السر وين طلع يا جماعة؟ طلع السر بالإخلاص.

وهذا لو ما طلعت ولو ما هيك كان ما خلاص قدر الله وما شاء فعل. طهور إن شاء الله، كفارة إن شاء الله. شو بيكون لما يكون الإنسان بيحسبها من ناحية دينية من جوا بيصير زي ما بيقولوا متصالح مع نفسه، وبيصير سعيد، بطل ينكد من هاي الأشياء. وأغلب مشاكلنا النفسية اللي هي بتدمر بني آدم من وراء أشياء التوكل بيحلها. شو قال له؟ قال له من أخلص لله النية رزقه الله. شو صار؟ بيوم الأيام كان نجم الدين قاعد عند شيخ من مشايخه في المسجد، كان هو في تكريت، فكان يتحدث مع شيخه. فجأة اجت فتاة ونادت على الشيخ من وراء الستار. استأذن الشيخ من نجم الدين عشان يكلم الفتاة. سمع نجم الدين الشيخ وهو بقول لإلها، هو من وراء الستار وعم بيحكوا، سمعوا شو عم بيقولها. بقولها لماذا رددت الفتى الذي أرسلته إلى بيتكم؟ شوف كيف الأسباب، الله يهيئ الأسباب يا جماعة. نرجع لشو نيتك وإخلاصك، وفوض أمرك إلى الله، الله عز وجل يهيئ الأسباب، ما تتعب حالك، خذ بالأسباب والله يهيئها. سمع الشيخ عم بقول للبنت بعتنا لكم خطيب يعني يخطبك، ليش رفضتي الشاب اللي بعت لك اياه عشان يخطبك؟ شو ردت عليه الفتاة؟ قالت أيها الشيخ ونعم الفتاة هو، من حيث يعني ما بيعيبه لا شكل ومكانه ومنصب وأموره تمام، ما بيعيبه إشي يعني، ولكنه لا يصلح لي. إيه؟ قالها ليه؟ وماذا تريدين؟ قالت له أريد فتى يأخذ بيدي إلى الجنة. ذكروا طلبه هو، وشوفوا هلأ الفتاة. قالت له بدي واحد يأخذ بإيدي إلى الجنة وأنجب منه ولدا صالحا يصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. هو لما حكى هيك وكان صادق، يمكن ضحكوا عليه قالوا له وين بدك تلاقي هاي المواصفات؟ وين بدك تلاقيها؟ يلا شكلك راح تظلك عزابي معلم. شو هالمطالب هاي؟ لكن نطلب حسن ونيته خالصة لله. راحت هي طلعت بوجهه، اجت لعنده، هي الله الأسباب، لقى وحدة مثل ما بده وهي أصلا راكبة عليه. ليه؟ لأنه نفس طلباته هي طلباتها، نفس طلباته هي طلباتها، بدها واحد إنسان صالح يأخذ بإيدها للجنة وتجيب منه ولد تربيه تربية حسنة ويطلع فارس شجاع ويحرر بيت المقدس. يا عيني يا عيني، الله أكبر. يعني نفس الكلمات التي قالها نجم الدين لأخيه أسد الدين، هو رفض بنت السلطان يعني بمكانتها وجمالها وكل المواصفات، والفتاة هاي رفضت الفتى الذي كانت له مكانة وجمال ومال. كل هذا من أجل ماذا؟ يعني كلاهما يريد أي يجد من يأخذ بيده إلى الجنة وينجبان فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. فقام نجم الدين ونادى على شيخه وقال له أريد أن أتزوج من هذه الفتاة. فقال إنها من فقراء الحي، هاي مش وحدة يعني أنت أمير، وهي هاي من فقراء الحي، وحدة عادية بنت يعني مسكينة. قال له نجم الدين هذه من أريد، بتطلعش أنا على اللي بتطلع عليه كثير من الناس. فتزوج نجم الدين أيوب من هذه الفتاة الفقيرة من ذلك الحي في تكريت، وبالفعل من أخلص النية لله رزقه الله، اتزوجوا.

وحملت وجابت ولد، وهذا الولد تربى تربية حسنة وصار فارس وأعاد للمسلمين بيت المقدس. كل اللي كان طالبه وبنيته كلهم، مش جزء منهم، كلهم اتحققوا. تعرفوا مين ابنهم؟ ابن نجم الدين وهاي الفتاة صلاح الدين الأيوبي. يا عيني، صلاح الدين الأيوبي هو ابنهم، ابن نجم الدين. لما تكون نيتك نظيفة ومطلبك للآخرة، شوف كيف بينعكس هذا حتى على ذريتك. احنا اليوم عم نشوف آباء وأمهات عم بيشكوا من فساد أبنائهم. هو بس فساد أبنائهم ولا انتو شو وضعكم؟ يعني انتو ربيتوهم على الصلاح والفلاح والذكر وقراءة القرآن والصلاة وا وا وا وا وا، بعدين طلعوا أولادكم عطلين؟ ولا الخلل بالأصل موجود فيكم؟ احنا قاعدين منزلت اللوم على أولادنا ومننسى حالنا. انت شو هيأت لابنك عشان يطلع انسان صالح؟ مظبوط بحكي؟ احنا شو هيأنا لأولادنا عشان يطلعوا صالحين؟ ولا هيأنا لهم كل أسباب الفساد بعدين قلنا غريب كيف ما طلعوا صالحين؟ هالدنيا هاي جيل، هذا جيل سيء. ما هو كيف كانت التربية وكيف عايشين بالبيت؟ وفي معطيات كثيرة منكم انتو كأصل كأهل تنعكس على أبنائكم، يا بيطلعوا صالحين يا بيطلعوا طالحين. فبدها دير بال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله أن يجعلنا من أهله الفهم والصلاح، وأن يرزقنا النوايا الحسنة والخالصة لوجهه الكريم. وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نصيحة، ديروا بالكم أولادكم، عيدوا حساباتكم بالتربية اللي عم بتقدموها لأولادكم، ولحقوا لحقوهم قبل ما تمونوا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا من برنامج حكاية مكان، وحلقتنا النهاردة عن أول مسجد اتبنى في مصر وأفريقيا كلها، مسجد عمرو بن العاص الجامع العتيق. رحلتنا النهاردة مش بس الأقدم مسجد، لكن ده لعمارة إسلامية اتبنت من بعده. في أماكن لما تدخلها تحس إنك ما دخلتش مكان وبس، تحس إنك دخلت جوه التاريخ، وإن الحيطان حواليك تحكي حكايات شايلاها من زمن، والأجيال كتير عدت من هنا وشايلة صلاة وعلم ودعاء امتد لأكتر من 1300 سنة. لما دخل عمرو بن العاص مصر سنة 21 هجرية، ما كانش المكان ده مدينة، ولا كان في عمران ولا شوارع حتى ولا بيوت، ده كان مجرد أرض واسعة وفاضية ومفتوحة شبه الصفحة البيضة مستنية اللي يكتب فيها. عمرو بن العاص نصب خيمة في المكان ده، والخيمة دي ما كانتش مجرد خيمة قائد، دي كانت نقطة استقرار وأمان وبداية الانطلاق. وفي روايات بتقول إن حمامة بنت عشها فوق الخيمة، فلما جه وقت الرحيل رفض عمرو بن العاص يشيلها، وقال جملته الشهيرة: نتركها حتى تطير. والقرار البسيط ده كان سبب في إن المكان يفضل، وإن الخيمة تتحول لمسجد، وإن المسجد يبقى نواة لمدينة جديدة، مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، واللي أسسها القائد عمرو بن العاص بعد فتح مصر سنة 21 هجرية 640 ميلادية. أول مسجد لعمرو بن العاص كان بسيط جدا، لدرجة إنك ممكن ما تصدقش إن دي بداية المسجد ده. يعني مثلا ما كانش فيه لا مآذن، ولا كان فيه محراب، ولا كان فيه زخارف. كان المسجد عبارة عن سقف من جريد النخل وأرضية من رمل، لكن اللي كان موجود برغم بساطته هو اجتماع الناس والصلاة والعلم والشعور بالطمأنينة. ومع مرور السنين ومع تغيير العصور، المسجد كان بيتجدد وبيتطور من غير ما يفقد هويته. في العصر الأموي مثلا المسجد اتوسع علشان يستوعب عدد أكبر من المصلين. في العصر العباسي اتضافت المآذن وتحدد اتجاه القبلة بدقة، وفي العصر الفاطمي ظهرت النقوش والزخارف والأقواس اللي بتميز الفاطميين. وفي العصر المملوكي والعثماني حصلت عمليات ترميم كبيرة جدا، واللي خلت المسجد يوصل للمساحة والشكل اللي بنشوفه دلوقتي. يعني وانت واقف جوه المسجد، انت واقف في مكان عدى عليه أكتر من 13 قرن من الصلاة والعبادة والعلم والدعاء. ولو اتكلمنا عن العمارة الموجودة في المسجد، هتعرف إن الأعمدة الموجودة مش كلها معمولة للمسجد، كتير منها جاي من مباني رومانية أو بيزنطية قديمة كانت موجودة في المنطقة قبل بنى المسجد. وده اللي بيخلي المسجد مش بس شاهد على التاريخ الإسلامي، لأ كمان شاهد على حضارات سبقت واتجمعت كلها في مكان واحد من غير صراع، لكن بتكامل. لما تمشي في المسجد تحس نفسك ما بين زمنين، زمن بنى بسيط وزمن امتداد بشري وحضاري عبر مئات السنين. قبل الأزهر ما يتبني بمئات السنين، كان مسجد عمرو بن العاص هو أكبر مركز علمي في مصر. هنا كانت حلقات العلم، وهنا الطلاب قاعدين على الأرض، وهنا كان الشيوخ بيفسروا ويشرحوا، والعلم بيتنقل من جيل لجيل. مسجد عمرو بن العاص ما كانش بس للتعليم والصلاة، ده كان مكان لفصل النزاعات والإعلان القرارات، ومكان لاجتماع الناس. ببساطة المسجد كان قلب الحياة. النهاردة لما تدخل المسجد تحس بهدوء، مش هدوء فراغ، لكن هدوء مليان حياة. تشوف حلقات الأطفال اللي بتتعلم قرآن، وهناك الشيخ اللي بيشرح درس، وهنا في واحد بيصلي، وفي الركن البعيد ده قاعد واحد بيتعلم قرآن،
المكان لسه عايش وبيعمل نفس الدور بعد أكتر من 1000 سنة. مسجد عمرو بن العاص مش مجرد مبنى قديم، ده بداية فكرة وبداية نور وبداية حكاية طويلة من هنا بدأت. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من حكاية مكان. استنونا في حكاية جديدة ومكان جديد. كنت معاكم هلا إسماعيل من الإذاعة الإسلامية 2MFM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

طيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ويتجدد معكم اللقاء ومع صباح يوم جديد. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وقبول الأعمال الصالحة، وننطلق معكم في مشوارنا الصباحي ومع مطلع هذا الأسبوع ومع يوم جديد يوم الاثنين. وفقنا الله وإياكم لكل خير.

أحبابنا الكرام، نعم نلتقي بكم مجددا وإن شاء الله دائما على دروب الخير من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو التي تبث الخير في كل دار. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحييكم في صباح يوم جديد، يوم الاثنين 14 من شهر المحرم للعام الهجري 1448، 29 من شهر حزيران يونيو للعام 2026.

أسعد الله صباحكم مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم، صباح يزهر إن شاء الله تعالى بالإيمان وبطاعة الله تعالى، وتشرق فيه القلوب بنور الطاعة، صباح التفاؤل والعمل إن شاء الله، صباح نبدأه بذكر الله الذي بذكره تطمئن القلوب، فلنكثر من ذكر الله تعالى ولنتوكل على الله مستمعينا الكرام في كل أحوالنا وفي كل أوقاتنا. نحييكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية في هذا اليوم وصباح هذا اليوم الاثنين، سائلين الله تعالى أن يجعل يومكم مليئا بالخيرات والبركات، وأن يفتح لكم أبواب الرزق، وأن يتقبل منكم صالح أعمالكم، وأن يحفظنا وإياكم من كل أذى وشر. ونسأل الله تعالى في هذا اليوم أن يرفع الهم والغم والكرب والظلم والبلاء عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

وأيضا دائما نذكركم ونذكر أنفسنا مستمعينا الكرام بالتوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، فلنكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، سائلين المولى سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. يا ربنا وفقنا لكل خير واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. أحبابنا الكرام، معكم من تابع ومع فترة الخدمات، ومنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 97 0727 479 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779

سبحان الله المنزه عن صفات المخلوقين والذي لا يشبه شيئا مما خلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

0: دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: الله ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

أحبابنا الكرام، معكم نتابع ومع فترة الخدمات على الهواء مباشرة من خلال رقم الهاتف. أيضا بنستقبل اتصالاتكم، الرقم هو 970-727-9707-2747. وأيضا بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وأحوال الطقس، وكمان مواقيت الصلاة إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لي الدولار، سعر الدولار اليوم مقابل الأمريكي 68.9، هذا السعر الرسمي المتداول فيه حاليا. بالنسبة لأخبار السير ما في شيء حاليا، ما في أي طارئ أو أي خبر عن أزمة سير، الحمد لله. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام. وأيضا منتابع ومناخد فكرة عن حال الطقس اليوم بمدينة سيدني، بتشير دائرة الأرصاد الجوية إلى طقس قائم جزئيا، ودرجات حرارة بتوصل بأقصاها إن شاء الله ل 20 درجة مئوية. حاليا حوالي 13 ونص تقريبا درجة الحرارة، وشعور فيها أبرد شوي. بالنسبة لحالة طقس يوم غد وأيضا بمدينة سيدني، بتشير دائرة الأرصاد الجوية إلى طقس مشمس، صباح مشمس بالغالب. هناك احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة، زخة أو زختين من الأمطار لغاية 3 ملم، خاصة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء. مثل ما قلنا متوقعين يعني صباح مشمس، ولكن بعض الأمطار في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء ليوم غد إن شاء الله بمدينة سيدني، ودرجات الحرارة بتتراوح ما بين 13 و21 درجة مئوية، والله أعلم.

أما مستمعينا الكرام، بالنسبة لمواقيت الصلاة لهذا اليوم الاثنين، فإن شاء الله تعالى أذان الظهر عند الساعة 12:12، 12 دقيقتين. أما أذان العصر فعند الساعة 2:41، أذان المغرب عند الساعة 4:59، أما العشاء فعند الساعة 6:24، إذن المغرب 4:59 دقيقة، أما العشاء فعند الساعة 6:24 دقيقة إن شاء الله. بالنسبة لي أذان الفجر ليوم غد الثلاثاء ف25 دقيقة، أما شروق الشمس فعند الساعة 7 دقيقة إن شاء الله تعالى، وأذان الظهر عند الساعة 12 دقيقتين. كمان العصر والمغرب والعشاء ليوم غد مثل مواقيت اليوم، نفس التوقيت حتى كل شيء، يعني الفجر، الشروق، الشمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء نفس توقيت اليوم اللي ذكرناه اليوم. تحياتنا لأحبابنا الكرام وين ما كانوا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. وكمان دغري حننتقل ونذكر بعض الرسائل اللي وصلتنا من خلال الواتساب لفترة الخدمات.

كمان منتابع معكم مستمعينا الكرام، ووردنا رسالة من خلال الواتساب: في سيارة تويوتا أورين معروضة للبيع موديل 2007 لونها أسود ماشي 191 ألف كيلومتر، ريجستريشن لغاية 30/11/2026، فيها مفتاحين وكمان يعني كل الزوايا للسيارة نظيفة وفتحة سقف كمان، وسعر 5500 دولار أو أقرب عرض بداعي السفر. لا تفاصيل أكثر، الرقم 0452151076. تويوتا أورين 2007 فور سيل بلاك كولر 191,000 كيلومترز، ريجستريشن تيل ذا 30th of November 2026، تو كيز فيري كلين از منشند ان ذا مسج، فول باور اوبشن سن روف $5,500 or nearest offer due to traveling overseas. And the phone number again is 0452-151-076. 0452-151-076.

به الطيبين الطاهرين، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم مجاورة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام مع حسن الحال. آمين. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع مزيد من الأشياء اللي وردتنا بفترة الخدمات. في عنا مطلوب معلم عنده خبرة يعني بالمناقيش، محل مناقيش بمنطقة لوميا، فيلي بهمه الأمر إذا حدا عنده خبرة عم يدور على شغل بالمناقيش بمنطقة لوميا، من لونيا لوميا يعني جهة كامبلتان، ورقم 0421-760-361. كمان برجع عيد رقم 0421-760-361. So Dean says, as we received this message through WhatsApp, our brother mentioned that he's looking for someone who has experience to work in a Lebanese pizza shop, a Manaish shop. And it's in Lumia area, and the phone number is 0421-760-361. 0421-760-361.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد مسك الختام. أحبابنا الكرام، كمان كان وردنا سابقا في تيبل سو من شهر للمصانع، تيبل سو فور A factory in good condition. It needs service. بده service. $3,000 in Condell Park area. Condell Park area. وهو هالمنشار مثل ما قلنا للمصانع. $3,000 سعره موجود بكوندل بارك. والرقم the phone number is 0450303070. 0450303070. كمان كان في بطارية سيارة معروضة للبيع، سيارة مازدا. وكمان المراية الكهربائية للسيارة، الأخت ما كانت عارفة أي مازدا بالضبط. وكمان في تي في كبير فيكم تعرضوا سعر. ذكرت أنه كان موصول على البلاي ستيشن، حاليا ما عم يستعملوه، ما عم يستعملوا البلاي ستيشن يعني. تي في موجود معروضة للبيع، في أغراض من عفش البيت وتياب وأشياء أخرى معروضة للبيع. والرقم 0405-355-557 0405-355-557 إذن 557 بالأخير. وذكرنا برجع بكرر أنه مطلوب معلم منقيش للعمل بمنطقة لوميا. كمان سابقا كان مطلوب عامل أو عاملة للعمل بمحل منقيش، بيفضل يكون عندهم خبرة كمان بمنطقة باسهيل. والرقم 0433-133-235 إذن 0433-133-235. كمان أحبابنا الكرام، كان معروض عدة محل منقيش كاملة للبيع، كلها جملة يعني أو متفرقة ما بيأثر، فيكم تستفسروا أكثر من عطي رقم الهاتف. كمان الأخ عنده تخت كهربائي مثل تخت المستشفى، كان معروض للبيع ب $200 بحالة جيدة جدا. والرقم 0411441718

0: كان في هوندا سي آفي 2006 سبورت معروض للبيع، أو خلينا نجدد أكثر شوي يعني، بطلوب تراك درايفر هيتش آر لايسنس لينقل باليتس. البداية بيبدأ من ستراثفيلد، كمان بينتهي بستراثفيلد، عفوا بويذرل بارك، عذرا يعني، هي بيبدأ من ويذرل بارك وبينتهي بويذرل بارك. تراك درايفر مطلوب يكون عنده هيتش آر لايسنس، والعمل هو ينقل باليتس، والرقم 0431-319898. العمل من الاثنين للجمعة. As our brother mentioned, he needs a truck driver HR license to move pallets. Start and finish at Wetherill Park Monday to Friday, and the phone number is 0431-319898. 0431-319898. كمان أحبابنا الكرام، كان في غرفة للإيجار بجرينيكا مفروشة من كل شيء، جاهزة للإيجار، ما بدكم أي شيء، قريبة مسافة مشيا على الأقدام للشوبس يعني والشوبينج سنتر. $380 بالأسبوع بيتضمن فواتير الكهرباء والماء والإنترنت. A room for rent, it's a studio يعني هو studio for rent in جرينيكا, fully furnished everything and walking distance to the shops and the plaza or the market or the shops, and the $380 per week including electricity, water and internet. So $380 per week, and the phone number is 0450-944752. 0450-944752. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للختام، ختام فترة الخدمات. نشوف إذا كمان كان عنا أي رسالة من خلال الواتساب. ما في أي شيء جديد. تحياتنا لمستمعينا اللي بعتوا رسائل، وكمان اللي ما بعتوا وكان بدهم يبعتوا، وكمان اللي شاركوا واللي ما شاركوا واللي كان بده يشارك. تحياتنا للجميع، وجزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم لكل خير. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، لا تنسوا أن تكثروا من ذكر الله تعالى والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ففي الاستغفار أسرار عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأكثروا من قول أستغفر الله أو قول ربي اغفر لي أو ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ففي ذلك أجر وثواب عظيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وفرج كروبات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، اللهم آمين. على أمل الملتقى مستمعين الكرام، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ومعرض لأبرز الأخبار ومع الزميل خضر.
1: مسلم كوميونيتي راديو. أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. الآن أنتقل بكم إلى موجز الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا. حذرت الحكومة الأسترالية نحو 410 ألاف أسرة من اقتراب انتهاء المهلة النهائية لاستكمال المتطلبات الضريبية، مؤكدة أن عدم الالتزام قبل 30 من حزيران يونيو قد يؤدي إلى تأخير أو وقف بعض المدفوعات من الحكومة بما فيها إعانة الأسرة ودعم رعاية الأطفال. وأوضحت إدارة الخدمات الأسترالية